0: أبرز العناوين. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وتحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن. والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق الذي أعلن عنه بخصوص خطة نزع سلاح حماس، رغم وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. ووزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته البلاد منذ عقود.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. ويأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي بضرب البنى التحتية للطاقة في إيران، كما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش استعد لضرب المنشآت النووية بما في ذلك جبل الفأس. في سياق متصل، أفاد الجيش الكويتي بأنه اعترض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. ورغم ما يبدو أنه توتر يقود إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط رغم المفاوضات الجارية، إلا أن الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد يرى أن حيز التفاوض بدأ يضيق، إلا أن التصعيد وإن حدث لن يصل إلى حرب شاملة. كان متحدثا لوهيب خدش، لنستمع.
2: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام سياسة الضغط والردع لمنع إيران من تطوير قدراتها، ليس فقط النووية ولكن أيضا العسكرية، وعودة المنطقة إلى مربع التصعيد. لكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا على أبواب حرب شاملة بين الطرفين، بغض النظر عما يتحدث عنه الطرفان من المهاترات. لكن حقيقة الأمر أن حيز التفاوض والمساومة بدأ يضيق، وبدأنا نتوجه في خط تصعيدي إلى مواجهة شاملة. هذه هي النظرة الواقعية للأمر، بالإضافة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك تصريحات من وراء الكواليس بأنه يمكن التوصل إلى نوع من العوامل، بعض العوامل لحل هذه الأزمة دبلوماسيا وحسابات الردع المتبادل.
0: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتل حزب الله في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. قلل الرئيس الأمريكي من أهمية التساؤلات بشأن مدى قابلية تنفيذ الخطة الجديدة لنزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق رغم مؤشرات على وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أضاف ترامب أن واشنطن على وفاق مع إسرائيل، وأن هذه الأخيرة سعيدة جدا بهذا الاتفاق. أعلنت السلطات الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ سنين. التفاصيل معك حازم حمد.
3: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها، وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر خلال الليل رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
0: وفي اليونان يواصل مئة عناصر الإطفاء جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. نهاية النشرة مستمعين الكرام، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up, don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أغرم.
1: عبر أثير تويمي أستراليا، الله معكم من جديد متابعين فقرات هذه الفترة، على أمل تكون المحطات المنوعة المختارة تنال إرضاء الجميع.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
5: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى بحمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: ABC News.
1: Josephine Asher with the top stories. The Spanish government is defending its handling of an influx of migrants in the North African territory of Ceuta, which borders Morocco. A 500-metre-long sea barrier has been installed following a mass rush of 50,000 people into the territory that's killed dozens of people. Critics in the EU have blamed Spain's socialist government for the crisis, and the EU will hold an emergency meeting this week. The trucking industry is calling for extended government support as the conflict in the Middle East continues to put pressure on global oil markets. From midnight tonight, the full heavy vehicle road user charge will be reintroduced and the temporary cut to the fuel excise will come to an end. The Australian Trucking Association is urging the government to keep the road user charge at the discounted rate until the end of the month, while NatRoad, which represents Australia's road freight operators, wants the charge slashed until next year. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has renewed his appeal for Western air defences. It follows an overnight Russian attack on the capital Kyiv, which killed at least 9 people. Only one of the 27 ballistic missiles was shot down, and Mr. Zelensky says this was due to a lack of US-made Patriot interceptors. And Peruvian officials say a small plane carrying tourists has crashed in Peru, killing all 13 people on board. The cause of the crash and the identity of the passengers is not yet clear. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: AM الياس وقتها بتعامل الناس بأخلاقهم مش بأخلاقك بتصير واحد منهم يعني بتصير كتير بتشبههم عرفت يعني إذا حدا أحسن لألك كون أنت أحسن إذا حدا أساء لألك ما ترد الإساءة بإساءة تانية دايما اللي عنده أخلاق رفيعة اللي عنده محبة بقلبه ما بيأذي بيسامح ما بينسى أنا من الناس اللي بسامح بس ما بنسى دل إخدي حذري وما برد الإساءة بإساءة مثلها لا بردها بس مش بإساءة بتصرف كتير راقي من قبلي لعبر عن امتعاضي أو عن عن هالتصرف يلي إزاني بس بطريقة جدا راقية لأنه إذا بدي عامل بالمثل عاملها أو عامله أنت أنا وحدة مثلهم منهم يعني ما في شيء بيميزني عنهم.
3: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقيا أو بمساعدة موظفي التعداد أيا كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا
5: On 2ME Australia

0: متابعين هذه الفترة وفقرات برفقتكم عبر 1638 AM to ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناز.
7: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط وتحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن. والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق الذي أعلن عنه بخصوص خطة نزع سلاح حماس رغم وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. ووزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته البلاد منذ عقود.
8: مونتي كارلو الدولية
9: نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. ويأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي بضرب البنى التحتية للطاقة في إيران، كما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش استعد لضرب المنشآت النووية بما في ذلك جبل الفأس. في سياق متصل، أفاد الجيش الكويتي بأنه اعترض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. ورغم ما يبدو أنه توتر يقود إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط رغم المفاوضات الجارية، إلا أن الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد يرى أن حيز التفاوض بدأ يضيق، إلا أن التصعيد وإن حدث لن يصل إلى حرب شاملة. كان متحدثا لوهيب خدش، لنستمع.
10: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام سياسة الضغط والردع لمنع إيران من تطوير قدراتها ليس فقط النووية ولكن أيضا العسكرية وعودة المنطقة إلى مربع التصعيد، لكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا على أبواب حرب شاملة بين الطرفين بغض النظر عما يتحدث عنه الطرفان من المهاترات، لكن حقيقة الأمر أن حيز التفاوض والمساومة بدأ يضيق وبدأنا نتوجه في خط تصعيدي إلى مواجهة شاملة. هذه هي النظرة الواقعية للأمر، بالإضافة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك تصريحات من وراء الكواليس بأنه يمكن التوصل إلى نوع من العوامل، بعض العوامل لحل هذه الأزمة دبلوماسيا وحسابات الردع المتبادل.
7: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتل حزب الله في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. قلل الرئيس الأمريكي من أهمية التساؤلات بشأن مدى قابلية تنفيذ الخطة الجديدة لنزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق رغم مؤشرات على وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أضاف ترامب أن واشنطن على وفاق مع إسرائيل وأن هذه الأخيرة سعيدة جدا بهذا الاتفاق. أعلنت السلطات الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ سنين. التفاصيل معك حازم حمد.
11: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر خلال الليل رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
7: وفي اليونان يواصل مئة عناصر الإطفاء جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. نهاية النشرة مستمعين الكرام، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: بنت إيمي أستراليا بحييكم. إذا كنتوا عم تسمعونا على الأراضي الأسترالية خارج هذه الحدود عبر شبكة الإنترنت, إيمي أستراليا برفقتكم 24 على 24. الله معكم.
1: Who is this? تابعوا البريكفست شو وكل البرامج, كل شيء أحلى على إيمي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: 2MA The Original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عبر 2MA بحييكم من جديد بضمن فترتنا اللي بعدها كتير كتير غنية بكتير من المواد. لا يوجد شخص غير مفيد في هذا العالم ما دام يستطيع تخفيف عبء الحياة من على كاهل شخص آخر. تشارلز ديغنز.

0: 92.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

0: عرفتي 16:38 AM تيمية أستراليا. قال شكسبير عن المرأة، قال إن المرأة العظيمة تلهم الرجل العظيم، أما المرأة الذكية فتثير اهتمامه، بينما المرأة الجميلة لا تحرك في الرجل أكثر من مجرد الشعور بالإعجاب. المرأة العطوف، المرأة الحنون وحدها التي تفوز بالرجل العظيم في النهاية.
1: عم تسأل أنت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: 1638 AM الله معكم من جديد هون راديو 2ME فترات البث 24 على 24 دائما ضلوا معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-917-100.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On 2ME Australia.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. أجواء الحرب تتقدم في المنطقة بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران وتحذير السفارات الأمريكية في عدد من عواصم المنطقة لرعاياها من تصعيد غير متوقع في الحرب الإقليمية مع حظهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة. كذلك أشارت أكسوس إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة لمنشآت الطاقة في إيران. في المقابل إيران تهدد بتشديد إغلاق مضيق هرمز وامتداد الإجراءات إلى ممرات ومضائق استراتيجية أخرى في حال نفذ ترامب تهديده بضرب إيران. ووزير خارجيتها عباس عرقجي يبحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان تداعيات ما وصفها بالإجراءات العدوانية والمزعزعة على الاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة وخطر تصاعد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة. وأكد أن إيران في حالة جاهزية كاملة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها ورد بحزم على أي اعتداء. أما في إسرائيل فاستعدادات عالية في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال التعرض لهجوم إيراني ردا على الهجمات الأمريكية المتوقعة. من إيران إلى لبنان، وقبل 48 ساعة من موعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إسرائيل تواصل عملياتها وتفجيراتها في الجنوب حيث استهدفت مرتفعات علي الطاهر من جديد، كما استهدفت بلدة حداثة. مزيد من المعلومات عن التفجيرات الإسرائيلية في لبنان مع الزميلة أمل شحادة.
1: تفجيرات قلعة شكيف هي ضمن سلسلة تفجيرات متوقعة في الأيام القريبة أو الفترة القريبة في لبنان. هذه التفجيرات كانت منذ حوالي الشهر مطروحة على طاولة النقاش، ولكن تم الامتناع عن تفجيرها في أعقاب ضغوط أمريكية خشية أن يؤدي هذا التفجير إلى تصعيد أمني ما بين إيران والولايات المتحدة أو رد إيراني على إسرائيل. ولكن كما يعني قال أحد المسؤولين الإسرائيليين فإن الرد غير المتوقع من الصمت كما قال أو الهدوء بالرد عليه من شأنه أن يمنح الضوء الأخضر للمستوى السياسي بالموافقة على استمرار الأهداف في تفجير أنفاق أخرى بينها سلسلة جبال علي طاهر وفي أماكن أخرى في تلك المنطقة. هذا الملف وغيره من الملفات الأخرى بينها زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، متوقع بحثها غدا في جلسات تشاورية بعد جلسة الحكومة الأسبوعية.
0: التفجيرات الإسرائيلية وعمليات الهدم، اعتبر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أنها تثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. المكتب دعا إلى وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير، إذ لا تزال القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة. في ملف العلاقات التركية العراقية، وفيما لم تمضي أيام على زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا وإعلانه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الاتفاق على تزويد العراق لتركيا بنحو 1,000,000 برميل نفط، حتى أعلن الزيدي عن توقيع الجانبين اليوم اتفاقا بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان وبحد أدنى يبلغ 750,000 برميل يوميا. وكشف الزيدي أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار. من جهته هنأ السفير الأمريكي في أنقرة والبعوث إلى سوريا والعراق توم براك البلدين، معتبرا أنهما أظهرا قيادة دبلوماسية متميزة. في روسيا، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع قرب مقهى بوسط موسكو. النشرة مستمرة لكن بعد هذا الفاصل.

نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول قضائي قوله إنه تم نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي إلى السجن السبت بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات. وقال المسؤول إن الوضع الصحي لسليمي سيبقى موضع متابعة، وفي حال استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى فسيتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة. خلال الحرب الأخيرة قدم الجيش اللبناني عشرات الشهداء، بينهم من استشهد خلال تنفيذ مهام خطرة مرتبطة بحصر السلاح، والشهيد في فوج الهندسة الشهيد الملازم عباس سلهب أحدهم. فماذا تقول عائلته بعد عام من استشهاده؟

0: انا ما صدقت ابدا شيء، يعني الخبر كان صار انه عباس ما مستحيل يروح هيك. عباس عامل دورات بامريكا وعدا عن هيك كتير خبير شاطر، يعني هو حدا كتير ابدا انا متنقلي انه هو يقدر ان شاء الله ما قدر فعل. يعني قال لي على طريق الاستشهاد وادي زبقين. هيدي الفخا كان يستعملها
1: تشميها دائما؟
0: اكيد. وهيدي البيجامه كان عم يشتغل فيها قبل بنهار ما يفعل هون ما بدو، بس مش اللي استشهد فيها راح بانفجار. سمعنا على الجروبات انه جروبات الاخبار اللي بتوصل انفجار في وادي زبقين. انا حاولت اتواصل معه تليفونه كان مطفي.
2: توصل ورقه انه في انفجار بوادي زبقين، وهم هلا انا وعم بكف الاسم بس بعدين بيطلع اسم البابا قدامي انه استشهد، فبعيط انه البابا استشهد وبركض على الطريق.
0: نحن كان مفروض تنطري لحتى تتبلغي من القيادة، بيكون هنا عندهم طرقهم عندهم أساليب.
3: شو بنقول لها مرام؟
4: لعيونك يا مرام،
3: لعيونك يا مرام. يلا تفضل يا بنت.
2: كان هو أمرار يكون بالخدمة، فكنت كتير خفة ما يكون حد.
1: كرمال هيك بعت لك هالفيديو.
2: ايه هلا بعت لي دغري بعد ما خلصت الحرب ونزل عشنون. طيب كان محل خالي. كنت شو ما بدي يلبي لي كل طلباتي، ما يخليني ما يحرمني من شي صغير.
3: تكلي على الله. نزل لي الأم لي هونيك
2: ينعل عليك. وانت قدمت دمك كرامة ولاد الجنوب يرجعوا، وهلا كل ضحكة من ولاد الجنوب بتبسطني انه انت اللي كنت سبب ليرجعوا.
0: كتير شو طول ما حدا بيعبي من ولي الحمد.
5: لا تقتصر عمليات فوج الهندسة لسحب السلاح ومعالجته على منطقة معينة أو فترة محددة، ولتوثيق صعوبة هذه المهمة الـLBCI رافقت الفوج إلى أحد المهام.
6: كل شيء يبقى نظريا ما لم تراه العين، وعين الـLBCI رافقت الجيش اللبناني في أحد أودية قضاء صور الواقع على مجرى نهر الليطاني. هنا عمل فوج الهندسة لأسابيع.
7: Direct from the 2ME Archives. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل

التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز أت ذا زو لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى بحمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: to the Killer Classics.
1: Introducing
0: all weekend on 2ME.
2: Exclusive. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: ترامب ينشر صورا لمقاتلات أمريكية من دون أي تعليق، وتقديرات إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم كبير على إيران. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عدد من عناصر حزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجار قنبلة بمطعم وسط موسكو. حرائق الغابات تستعر في اليونان، والسلطات تبذل جهودا لاحتوائها في فرنسا وإسبانيا. أهلا بكم. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال نشر صورا لمقاتلتين أمريكيتين من دون أي تعليق عليهما. يأتي ذلك بعدما أكد أن بلاده ستواصل ضرب إيران بقوة، وأن طهران فقدت جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية. وفي تدوينة أخرى قال ترامب إنه يدمر العملة الإيرانية، ونشر رسما بيانيا قائلا إن إيران تشهد تضخما هائلا. دعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر واليقظة الشديدة والاستعداد لإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، ونصحتهم بالتفكير في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد التوتر. كما دعوت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم. أفاد مصدر إسرائيلي رفيع في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية بأن التوترات مع إيران بلغت ذروتها، وأن الوضع على وشك الانفجار. وأضاف المصدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم كبير يستهدف منشآت الطاقة الإيرانية لإطاحة النظام. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حسابه على تيليجرام من أي عمل وصفه بالمتهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي ومع قائد الجيش الباكستاني. وشدد عراقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي هجوم. من العقوبات إلى ملاحقة شبكات التمويل، تفتح واشنطن جبهة جديدة ضد برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية بعد أن عرضت مبلغا قدر ب 15 مليون دولار مقابل كل معلومة استخباراتية في محاولة لتجفيف منابع إحدى أبرز أدوات الحرس الثوري العسكرية وأكثرها تأثيرا في المنطقة.
1: 15 مليون دولار مقابل معلومة واحدة فقط لتعطيل شبكة دعم وإنتاج المسيرات الإيرانية. هذه هي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لخنق الشرايين الخفية التي تمولها وتوفر لها طريق الوصول في معركة تستهدف المال والشركات التي تعتمد عليها شبكات الحرس الثوري لبناء قوتها الجوية غير التقليدية، وذلك بهدف تعطيل الآليات المالية الداعمة لشبكات إنتاج الطائرات المسيرة التابعة لها. التحرك الأمريكي يستهدف المنظومة التي تقف خلف هذه الطائرات من شركات الواجهة والوسطاء إلى قنوات التمويل والموردين الذين يوفرون المكونات الحساسة مثل الأنظمة الإلكترونية والمحركات وقطع الغيار. تعتمد هذه الشبكات على طرق معقدة للالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر استخدام شركات تجارية متعددة وأخفاء الوجهة العسكرية لبعض المعدات. واشنطن تنظر إلى هذه المواجهة باعتبارها حرباً مزدوجة مالياً بعد تهالك اقتصاد طهران بفعل العقوبات والحصار الأمريكي، واستخباراتياً لقطع مصادر القوة قبل وصول المسيرات إلى ساحات القتال بعدما أصبحت أداة رئيسية الاستراتيجية الإيرانية الإقليمية. لكن تفكيك هذه الشبكات لن يكون سهلاً، خاصة أن الحرس الثوري طور خلال سنوات منظومات سرية تعتمد على تعدد الوسطاء وتغير مسارات التمويل والإمداد. وبين العقوبات وجمع المعلومات الاستخباراتية، تراهن واشنطن على أن الضرب عصب التمويل قد يكون الطريق الأكثر تأثيراً للحد من توسع برنامج المسيرات الإيرانية.
0: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت بطائرات مسيرة. وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. جدد العراق جاهزية قواته المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطه الإقليمي، والتزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة في إطار مسؤولياته لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. وقال بيان للحكومة العراقية إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. في خطوة تفتح الباب واسعا أمام تساؤلات التوقيت والبدائل، بدأت الولايات المتحدة بسحب منظومات باتريوت الدفاعية من محيط مطار أربيل، إذ تثير الخطوة قلقا أمنيا عميقا لكون هذه المنظومات شكلت حائط الصد الرئيس بنسبة نجاح بلغت 95% ضد الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت المنطقة طيلة الأشهر الماضية.
2: 95% نسبة الهجمات التي اعترضتها منظومة باتريوت الأمريكية في أربيل خلال الأشهر الماضية. اليوم هذه المنظومات لم تعد هناك، فواشنطن بدأت سحبها من محيط مطار أربيل بالتزامن مع تقليص وجودها العسكري، وقبل السابعة من موعد الانسحاب الكامل من العراق بحسب تقرير في المونيتور. رسميا الخطوة تأتي ضمن اتفاق سابق مع بغداد، لكن عمليا التوقيت يثير سؤالا، لماذا تسحب منظومات دفاعية بينما التهديد والهجمات لم تتوقف؟ الإجابة قد تكون خارج العراق، فتقارير أمريكية تشير إلى تراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهو ما دفع واشنطن إلى إعادة توزيع أنظمة الدفاع في المنطقة ونقلها إلى مواقع تعتبرها أكثر أولوية. بمعنى آخر، ما يجري لا يبدو مجرد انسحاب من العراق، بل إعادة ترتيب لأولويات الأمن الأمريكي في الشرق الأوسط. أما أربيل فتفقد جزءا من المظلة الدفاعية التي اعتمدت عليها في مواجهة الصواريخ والمسيرات، بينما يبقى التعاون الأمني بين واشنطن وبغداد مرشحا للاستمرار لكن بشكل أقل ظهورا من السابق.
0: افادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أن فرق الإطفاء نجحت بإخماد الحريق الذي اندلع في مصفات تقع جنوب غربي مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، مؤكدة بدء عمليات العودة التدريجية للإنتاج. وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء تمكنت من منع امتداد الحريق إلى مرافق أخرى داخل المصفاة، فيما بشرت الفرق الفنية بتقييم الأضرار واستئناف تشغيل الوحدات المتأثرة بشكل تدريجي. إذن في آخر الأنباء العاجلة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد ومستعدة للتحرك ضد إيران، وأنه ألغى الهجوم الأخير على إيران. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد ومستعدة للتحرك ضد إيران. وكذلك أضاف الرئيس الأمريكي على أنه ألغى هذا الهجوم ضد إيران بعد طبعا أيام أو ساعات تم فيها

0: crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتمز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا إديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح. نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

0: Get the news first from 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى بحمنيس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: دعاية أقل، موسيقى أكثر.
3: And the best local talk back.
2: بس على 2MA.
3: Only on 2MA.
2: 2MA.
4: The greatest flashbacks of all time.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: مرحبا مع طودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة من تغطية متكاملة من العربية إخبارية حول قرار الرئيس دونالد ترامب بإرجاء الضربة وحتى تعليق الضربة وإلغائها على إيران. إذن هذا القرار يأتي في اللحظات والساعة الأخيرة. كتب ترامب في تدوينة على تروث سوشيال أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. أيضا أكد ترامب أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كذلك قال ترامب إن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام ودعا لبدء العملي بهذا الاتفاق. إذن قرار أمريكي من الرئيس دونالد ترامب بالموافقة على إلغاء الهجوم الذي كان متوقعا في الساعات الأخيرة على إيران، وأنه يقول إنه وافق على إلغاء الهجوم حتى تبقى إيران ناجحة ومزدهرة. إذن في إطار هذه الساعة ينضم إلينا من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، أيضا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، من عمان كذلك ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أبدأ معك سيد ماركو مسعد، قرار الرئيس دونالد ترامب يأتي في ساعات حاسمة، لربما مما تابعناه كان هناك استعداد تحفز وحتى تصريحات على الجانب الآخر من إيران بأنها مستعدة لأي ضربات. لماذا جاء هذا القرار الآن؟
1: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي هذه ليست المرة الأولى أن يفعل دونالد ترامب مثل هكذا تصريحات، أو على الأقل يعطي رسائل بأنه سوف يتحول إلى عملية عسكرية واسعة النطاق وتكون مدمرة ثم يتراجع عنها في آخر اللحظات. فاعتقادي دونالد ترامب يقوم بذلك حتى يؤثر على إن كان هناك اتصالات أو مفاوضات تجري الآن ما بين خلف الأبواب المغلقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هو تحدث خلال اليومين الماضيين وقال أنه سوف ينتظر الرد أو ينتظر ما سوف يقوله ستيف بوتكوف وجارد كوشنر لو ثم يكون باتخاذ الرد المناسب. فهذا معناه بأن هناك اتصالات موجودة الآن، ودونالد ترامب عندما يجد هناك أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإيراني يريد أن يؤثر عليها بهذا الردع الإعلامي. دونالد ترامب يريد أن يقول بأننا سوف نتحول إلى هذه العملية العسكرية الكبيرة التي لم تشهدها إيران من قبل، وإسرائيل سوف تنضم إلينا لمحاولة للتأثير على القرار الداخلي في إيران. وأيضا هذا يأتي بعد هذه الضربات العسكرية المكثفة لهذه القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الساحل التي من شأنها مراقبة السفن ومضايقتهم أيضا بإطلاق السفن والمسيرات. فإذن دونالد ترامب بيحاول أن يضغط بشكل كبير على سير المفاوضات أو على سير المباحثات الموجودة الآن، ولكن بكل تأكيد هذا ليس معناه بأن دونالد ترامب لن يعطي الأذن لهذه الخطط بأن تتحول إلى أرض واقع. ولكن كما نقول بأن إن كان لدى دونالد ترامب 10 خطط عسكرية موجودة له على المكتب، فهو يختار الخطة الأقل تكلفة سياسية.
0: وتابعنا في الفترة الماضية الخطط العسكرية والتي تسرب منها الكثير إلى الإعلام، بعضها تحدث عنها حتى الرئيس دونالد ترامب مثل استهداف جبل الفأس أو غيره، يعني إشارات في اتجاهات مختلفة. دكتور نبيل، برأيك إيران وهي تنظر إلى هذا القرار وبطلب منها يأتي هذا الإلغاء للضربة، هل هناك بالفعل أي تنازل ستقدمه في الاتفاق الذي يريده ترامب سريعا؟
2: صباح الخير أستاذ حنين، تحية لك ولضيف العزاء. يعني الإيران ليس من السهولة بمكان تقديم تنازلات، خصوصا إحنا اليوم نتحدث أن الجانب الإيراني يوظف ما يعرف بلغة ترامب المزدوجة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب كانت ولا زالت ورح تبقى تجمع ما بين الرسائل المتناقضة ظاهريا. يعني في أوقات سابقة كان الرئيس ترامب يتحدث أن المفاوضات ممتازة وقريبة من النجاح، وفي الوقت نفسه يكرر التهديد بالقوة العسكرية ويتحدث عن اتفاق جديد، لكنه لا يتحدث عن الموافقة النهائية فيما يتعلق بذلك إلى وحب الحرب، ثم يقول أنه يفضل عدم القتال للحفاظ على جنود أو على أرواح الجنود الأمريكيين. الآن هذه الازدواجية خدمت إيران بشكل كبير جدا، لأنه الجانب الإيراني أنه أدرك أن الهدف من خلاله هو الضغط على الجانب الإيراني في اللحظة الأخيرة، وطمأنت الحلفاء بأن واشنطن لم تتراجع، وإقناع الداخل الأمريكي بأنه سوف يحقق مكاسب عن طريق عدم الانتقال إلى الحرب الشامل والمباشر، وابقى جميع الخيارات على الطاولة في آخر لحظة. وبالتالي الإيرانيين كانوا ولا زالوا يتحدثون عن الرهان على عامل الوقت واستنزاف الولايات المتحدة الأمريكية وعدم قدرتها على الوصول إلى مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفضيل ما يسمى بالعمليات التدريجية. الأمر الثاني هي التطورات بتعكس ربما وجود شيء لكن ليس من السهولة بمكان التفريط بورقة مضيق هرمز أستاذ حنين، لأنه هو تحول إلى ورقة تفاوض رئيسية، حيث تسعى إيران لاستخدام الوضيع كورقة ضغط لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات ومحاولة فرض أمر واقع بحري، لأنه هي تحاول أن تكرس نفسها كصاحبة القرار الأول في أمن الملاحة داخل المضيق.
0: وهنا أريد أن أنتقل، اسمح لي دكتور نبيل، أريد أن أنتقل إلى الدكتور الهاشمي. دكتور، يعني منذ بداية هذه الحرب تقريبا 70 سفينة تم استهدافها أو اقتحامها من قبل الحرس الثوري، وهذا يطرح الكثير من التساؤلات حول التنازل الذي لربما تريد أن تقدمه إيران في هذه المرحلة. مضيق هرمز هو النقطة المفصلية، وهو ما تتمسك به وتلوح به وتأخذ به العالم رهينة الآن. ما هو التنازل الذي أقدمت عليه إيران مقابل أن يلغي الرئيس دونالد ترامب الضربة؟
3: لكن أجد الترحيب بك أستاذ حنين وبالضيوف الكرام. يعني لا أتوقع أن هناك تنازلا حقيقيا إذا ما أخذنا مذكرة التفاهم بجميع بنودها، ربما كلها على جانب، ويبقى مضيق هرمز الورقة الاستراتيجية الذهبية التي اكتشفتها إيران واستطاعت أن تلاعب كل العالم بها، ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الإيرانيون حتى إذا ما كان لديهم هذا التصور بأنه يتنازلون بشكل تدريجي عن مضيق هرمز، لا يبدو أن هذا التنازل يتم خلال المنظور القريب، وإنما يجب أن يبقى يمشي مع مذكرة التفاهم حتى وصول إلى اتفاق نهائي يحقق الأهداف التي تبحث عنها إيران، وحتى
0: التفاهم التي تريدها إيران ولا تريدها ولا يريدها الرئيس دونالد ترامب الآن.
3: صحيح، ولكنما أيضا هذا التخبط وعدم الوضوح في المواقف لسيد دونالد ترامب يفسر في طهران على أنه نوع من العجز ونوع من الارتباك في الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الإيرانيون يفسرون أو يقرؤون هذا الموقف بأنه انتصار لإيران، وأي ضربات عسكرية حتى تكون كما شاهدنا طيلة الأسبوعين الماضيين هي صحيح مؤلمة لإيران وتؤثر على الداخل الإيراني، ولكنما في نفس الوقت هي تقوي إيران، لأنها تكشف بأنه الولايات المتحدة الأمريكية جربت أوراقها العسكرية دون أن تستطيع أن تحقق أهدافا استراتيجية كبيرة. لذلك عنصر الوقت يلعب لصالح إيران، والإيرانيون باعتقاد يلاعبون السيد دونالد ترامب بأشكال مختلفة. إذا ما وجدوا أن هناك ضغط كثير عليهم فيفرزوا تلك الأوراق التي تدفع به، وكأنهم آتين إلى أو آتون إلى موضوع الاتفاق، وبالنتيجة هناك شيء ما يعني يقنعه، يفسر على أنه يعني تنازل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا مجرد أن شعروا بنوع من المتنفس يظهر ذلك الوجه الذي يستهدف السفن وربما يتنمر على المنطقة ويقول أنه نريد أن نعيد صياغة المنظومة السياسية.
0: لا، وحتى يعني تابعنا أنه حتى في فترات التهدئة والمستقطعة في الفترات الماضية أيضا كانت إيران تستهدف السفن. هنا أعود إليك سيد ماركو، يعني استمعت للدكتور الجعفري يقول إن إيران تشعر بأنها في موقف القوة، بأن الولايات المتحدة استنفذت جميع الخطط أو الخيارات أو الأفاق العسكرية في إيران، بالتالي هل هذا حقيقي؟ هل أن الولايات المتحدة باتت عاجزة عن حل هذه الحرب أو التوصل إلى نهاية هذه الحرب بإرغام إيران بالحلول العسكرية، وأنها مجبرة الآن فقط على الذهاب إلى المسار الدبلوماسي؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرات العسكرية للتدخل وإرغام إيران على ما تريده، ولكن في اعتقاد الرئيس دونالد ترامب لا يريد تحمل هذه التكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولا يريد أيضا أن ينخرط في هذا الحرب مثل يعني في وقت أطول، أو على الأقل لا تخرج الأمور عن سيطرته. فإذا دونالد ترامب يريد أن يصل إلى هذه النتائج وفقا للمعطيات الموجودة الآن دون إرسال جنود إضافية أو دون إرسال ميزانيات إضافية للبنتاغون أو المنطقة المركزية، حتى لا ياخذ من تركيز الولايات المتحده الامريكيه او حتى اموالا طائله من الخزانه الامريكيه. فاذا دونالد ترامب يقول نحن كالولايات المتحده الامريكيه لدينا اكبر جيش في العالم، ولكن لن نضيع وقتنا اكثر من ذلك او مواردنا للدخول في ايران وتحمل هذه النفقات، ولكن سوف نصل الى هذه النتائج التي نريدها كالولايات المتحده الامريكيه، ولكن من خلال الطرق الاقل تكلفه. هو جرب المفاوضات ولم ينجح، او على الاقل لم يصل الى نتائجه الكامله. الان يجرب هذا القصف الجوي الذي شاهدناه خلال الحرب الأربعين يوما، نعم، وهذه الجولة الضربات خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن دونالد ترامب مصر وما دام يحافظ على هذا التحفظ أو هذا عدم الوصول إلى تحمل هذه التكلفة، حتى لا يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت مليارات تريليونات الدولارات في إيران وتصل إلى نفس النتائج التي من الممكن أن يصل إليها عبر طريق المفاوضات. فإذا الرئيس دونالد ترامب من الممكن أن يكون يريد أن يستخدم الموارد القليلة المتاحة له بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إن أراد التحول إلى حرب عسكرية أو حرب برية مفتوحة من الممكن أن يحدث ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرات على ذلك، قدرات عسكرية، ولكن في اعتقاد دونالد ترامب لا يريد التوصل إلى الحلول أو الأهداف الأمريكية في هذه الحرب من خلال
0: هل فعلا ولكن سيد ماركو هناك بالطبع أقوى جيش في العالم هناك
4: أهلا وسهلا بكل مستمعينا، انطلقنا نحن وإياكم بمشوار نهار الأحد اليوم، شهر جديد وصفحة جديدة، ونتمنى يكون هالشهر حامل معه الخير الصحة والفرح لكل مستمعينا وين ما كنتوا، بأستراليا، بلبنان، بكل أنحاء العالم. إن شاء الله تكون أيام هالشهر مليانة نجاح، طمأنينة ولمات هيك حلوة مع الأصحاب والعيلة، وخصوصا اليوم بمشوار الأحد، اليوم 2 من شهر أغسطس، وإن شاء الله أحد مبارك على الجميع. نبلش مشوارنا مع ديانا حداد، الناس الحلوة نسمع

الأغنية الحلوة مزاجية مع سوبر ستار رغب علامة يلي رجع كمان بإصدار جديد لعشاء الأغنية الصيفية. رغب طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان كدا كدا على مختلف المنصات الموسيقية، وبعد فترة قصيرة من إطلاق يعني غنية مزاجية ليكون عم بيواصل نشاطه الفني بإصدار جديد بيحمل أجواء إيقاعية صيفية. اللافت انه كده كده بتجي لتكمل سلسلة الاصدارات الجديدة اللي راغب خلال هالسنة بعد مزاجية، واللي لقيت تفاعل واسع عند الجمهور وقت صدورها، وهلأ كنا عم نسمعها نحن وياكم قدي مهضومة وحلوة. برأيي راغب بيعرف دايما كيف بيحافظ على حضوره، كل فترة بيرجع بغنية جديدة بتستهدف جمهور الصيف والسهرات، وهلأ هو يعني إذا بدنا نقول التحدي حيكون على غنية كده كده إذا رح تحقق نفس النجاح يلي حققته غنيته مزاجية. من هون من راديو 2 أستراليا 1638 AM منكمل معكم ومنتابع برفقة السيدة فيروز.

0: من كميل بمشوارنا ومن فيروزتنا والأجواء الحلوة برجع لعندكم. بذكر بحالي الطقس اليوم بسدني مشمس 19 درجة الحرارة، كمان على صعيد ملبورن الطقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل كحد أقصى ل 16، وعنا هون ببيروت طقسنا الصيف الحار مستمر بدرجات حرارة بتوصل ل 32.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Waking up early. Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تاني.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تاني في الصباح.
5: Wake up.

كنا مع جوزيف عطية وغنيته مغروم، ومنعرف انه هالغنية اجت بوقت مش هيك حيلا، يعني الغنية انعملت خصيصا لجوزيف وحالة الغرام اللي عم بعيشها، وبالفترة اللي كتير عم بينحكى عن اسم يعني جوزيف عطية وبيرل حرب، بعد الأخبار اللي كتير اللي انتشرت عن وجود قصة حب بيناتهم. بالبداية شفنا كيف الطرفين كانوا عم بينفوا انه في علاقة ويأكدوا انه اللي بيجمعهم مجرد صداقة واحترام متبادل، ولكن خلال الأيام الماضية جوزيف عطية اعترف لأول مرة انه هو فعلا عايش قصة حب من دون ما يذكر اسم الشخص بشكل مباشر، يعني بينما كانت بيرلا حرب موجودة بين الحضور بالحفلة يلي أحياها جوزيف عطية، وهيدا الشيء اللي أكد تقريبا كل التكهنات بقوة. أما بيرلا فآخر موقف لها كان أنه قالت الحياة اسمي ونصيب، وأنه إذا في خطوة جدية فكل شيء بيبين بوقته من دون تأكيد أو نفي واضح للعلاقة. فطبعا يعني مع صدور غنية مغروم هون صار الجمهور عم يربط بين كلمات الغنية وحياة جوزيف الخاصة، ولحد هلأ فينا نقول يعني انه نحن 90% مأكدين، وصار مأكد يعني هيدا الشيء انه حالة الحب والغرام هي تحديدا مع بيرل حرب. منكمل نحن وياكم مشوارنا، بناخد استراحة كتير صغيرة، ما تروحوا بعيد، رح نرجع من بعدها لعندكم ونكمل أحلى الأجواء. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: خليكم تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتؤني أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Rolling out the killer classics all weekend.
5: What I want to know is what's going to happen next.

0: نرجع من كافي مشوارنا وأهلا وسهلا من جديد بكل اللي معنا بكل اللي موجودين من فترة الصباح أو عم بينضموا هلأ لإلنا. خلينا نتعرف أنا وياكم شو هي أسرار قلاع جبل عامل الخمسة. أدرجت اليونسكو قلاع جبل عامل كتراث مهدد بالخطر، فما هي أبرز معالم القلاع الخمسة؟ قلعة شقيف بتطل على وادي الليطاني، وأعجب لورنس العرب بعبقرية تصميمها. قلعة شمع هي حصن بعود للعصر الروماني وبتضم مقام بطرس الرسول. قلعة شقرة حصن صليبي أعيد استخدامه لحماية المدرجات الزراعية وكمركز للمحاصيل ضد الغزوات. قلعة تبنين حفرت فيها أنفاق لحماية خطوط الإمداد نحو سور. قلعة مارون بحوطها سور معزز بسبع أبراج وضمت سجون ومهاجع للحراس. فهيدي بعد إدراجة تحت الخطر، يعني تعرفنا لأسرار قلاع جبل عامل الخمسة. فهيك معلومة شفتها وحبيت شارككم إياها هيك نتعرف عليها سوا. بكمل أنا وياكم بعد الاستراحة ورح نكون برفقة الفنان هاني شاكر.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: مرقت معكم مستمعينا الساعة الحلوة اللي كنا عم نسمع فيها لكتير من الأغاني، بتمنى تكونوا استمتعتوا ونالت كل أعجابكم. وهلأ حان الوقت ننتقل سوا لغرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بكل جديد وكل تطورات مع نهاية هالأسبوع ومع بداية كمان شهر أغسطس، وإن شاء الله بيكون خير وحامل أخبار حلوة للجميع. رح نكون هلأ بعد لحظات مع جولة أخبار الساعة 3، خليكن معنا.
1: Love, I believe. Check them out.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: First. 2ME Australia. Music.

0: الأول من آب 2026 عيد استثنائي للجيش اللبناني، لأن الوطن يمر في وضع استثنائي. فللمرة الأولى منذ بدء الحرب اللبنانية عام 1975 كل القوى العسكرية غير الشرعية فقدت مشروعيتها وأضحت خارجة على القانون، وفي طليعة هذه القوى حزب الله. فهذا التنظيم المسلح الخارج على الدولة والشرعية أكدت عملية طوفان الأقصى وما تلاها أن أجندته إيرانية فارسية، وأن ليس له من اللبنانية إلا هوية عناصره ومقاتليه. وعليه فإن على عاتق الجيش اليوم مهمة مزدوجة مقدسة: حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية وتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وهو احتلال ما كان ليحصل ويتمدد ويتعزز لو أن حزب الله يعمل وفق مقتضيات المصلحة اللبنانية لا وفق الأوامر التي تمليها عليه قيادات الحرس الثوري في إيران. ولا شك في أن مهمة الجيش صعبة، وخصوصا أن هناك التقاء مصالح بين إيران وإسرائيل على إبقاء الوضع كما هو، إذ من مصلحة إيران ألا يسلم حزب الله سلاحه، ما يعني بقاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما مصلحة إسرائيل تقضي البقاء في لبنان، ما يؤدي إلى احتفاظ حزب الله بسلاحه. من هنا فإن القرار اللبناني الحق هو عند المؤسسة السياسية في لبنان فقط، وتنفيذه عند المؤسسة العسكرية الشرعية فقط، أي عند الجيش الذي نحتفل بعيده اليوم، علما بأن الجيش يقف أمام تحديات كثيرة وكبيرة تبدأ بنزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية، ولا تنتهي بالانتشار مكان القوات الإسرائيلية بعد كل خطوة تقوم بها إسرائيل في إطار صيغة الإطار. وهذا الأمر سيكون مدار بحث في مفاوضات روما الثلاثاء المقبل، والتي تحصل في ظروف صعبة محليا وأقليميا. فإسرائيل تصعد وتهدد كلاميا، وتستهدف وتفجر ميدانيا، فيما التصعيد سيد الموقف في المنطقة، حتى أن بعض المعلومات الصحفية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية توجيه ضربات نوعية ضد أهداف للطاقة والبنية التحتية في إيران. في المقابل توعد الحرس الثوري بمواصلة هجماته على أهداف أمريكية في دول عربية وخليجية. البداية من آخر المعلومات عن المفاوضات العسكرية السياسية التقنية في روما التي تعتبر الأهم منذ بدء المسار التفاوضي. تقرير رامي نصار.
1: العاشرة صباحا بتوقيت روما، السابعة المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الثانية المنعقدة في العاصمة الإيطالية والأولى من نوعها بمستوى المشاركة. توسع الوفد اللبناني المنتدب لخوض مفاوضات الرابع من آب على الأرجح من دون توسع المنطقة التجريبية كما يتمنى لبنان، لتشمل مثلا لخيام وبنت جبيل نظرا للمعارضة الإسرائيلية. لكن الجديد هو إدراج بند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسيتولاه عن الجانب اللبناني المحامي أنطوان صفير الخبير نجيب مسيحي والضباط المعنيون من الوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج زالله. وعلمت الام تي في ان الرئيس نبيه بري الذي ينتظر نتائج المسار ليبني على شيء مقتضاه رغم عدم تفاؤله به يولي اهميه خاصه لملف الحدود. وعلمت الام تي في ان هذه المفاوضات التقنيه ستحصل باشراف المستوى السياسي المؤلف من السفير سيمون كرم والسفيره معوض ومستشار رئيس الجمهوريه العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل. لكن لب المفاوضات عرض لبنان الإجراءات المتخذة في المنطقة التجريبية الأولى، ولا سيما زوطر الغربية وفرون وصريفة، كما المعوقات أمام انتشار الجيش في الجنوب، ولا سيما مواصلة إسرائيل تفجيراتها. من هنا يؤمل التوصل إلى آلية تحقق برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي كان أرجى زيارته لبنان لدواع تتعلق بأمن الممرات المائية وتطور الحرب مع إيران. في المقابل يواصل حزب الله معارضته المسار الدبلوماسي، فقد صرح النائب علي فياض قائلا أن ما قدمته السلطة اللبنانية من تنازلات لم تجني مقابله شيئا، ولا يبدو أنها ستجني مستقبلا. اتفاق الإطار ولد وجرت هندسته كي يعطي العدو كل ما يريد، لذا بات يتوجب على السلطة أن تعيد تقويم الموقف.
2: في مثل هذا اليوم قبل 81 عاما تسلمت الدولة اللبنانية من سلطات الانتداب الفرنسي قيادة وحداتها العسكرية وإدارتها. فرسم الأول من آب 1945 تاريخ الولادة الرسمية للجيش اللبناني وتكرر سعيدا له. تقرير ماريو دويري.
3: القصة بلشت عام 1916 لما كانت المنطقة بعدها تحت الحكم العثماني. وقتها أنشأت فرنسا أحدى دول الحلفاء فرقة الشرق، قوة مساعدة بقيادة فرنسية هدفها المشاركة بالقتال ضد القوات العثمانية بفلسطين وسوريا، وضمت متطوعين أرمن وسوريين ولبنانيين. اللبناني اشترطوا أنهم ما يقاتلوا إلا العثمانيين وأنه يكون هدف تطوعهم تحرير لبنان. عام 1918 تشكلت ضمن الفرقة سرية 23 من عناصر لبنانيين، واعتمدتها قيادة الجيش كأول سرية لبنانية بتاريخ المؤسسة. بعد هزيمة الدولة العثمانية وبدء الانتداب الفرنسي، أبقت فرنسا هالوحدات تحت سلطتها وأعادت تنظيمها. فمن 1926 بلشت بتشكيل سرايا القناصة اللبنانية قبل ما تجمع التشكيلات المحلية ضمن قوات المشرق الخاصة ضمن عناصر وضباط لبنانيين وسوريين. الاعتراض على بقاء القرار العسكري بيد الفرنسيين تحول بال1941 إلى موقف معلن. فب 26 تموز اجتمع عدد من الضباط اللبنانيين بزوق مكيل واقسموا انهم ما بيخدموا الا لبنان تحت علمه وبقيادة الحكومة الوطنية. عام 1943 انتخب بشارة الخوري رئيس وتشكلت حكومة رياض الصلاح، وعدل مجلس النواب الدستور لإلغاء المواد المرتبطة بالانتداب. وبعد اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين بقلعة رشية ثم الإفراج عنهم بعد ضغط شعبي وسياسي ونيل الاستقلال، رفع فوج القناصة الأول العلم اللبناني بظهر البيدر. عام 1944 وضعت وحدات لبنانية بتصرف الحكومة، وسلم الرئيس بشارة الخوري العلم اللبناني لفؤاد شهاب. وبالأول من آب 1945 تسلمت الدولة رسمياً قيادة الوحدات العسكرية وإدارتها من سلطات الانتداب، وتولى شهاب قيادة الجيش فكان الأول بعد الاستقلال. ومن هون صار الأول من آب عيد الجيش. بوقتها تسلمت الدولة 3300 عسكري وثلاث أفواج مشات إلى جانب وحدات المدرعات والمدفعية والهندسة والاتصالات والدعم. ثم انفتح التطور وانشئت مدرسة حربية لتخريج الضباط. عام 1949 تأسست القوات الجوية، وخلال الخمسينات بدأ تنظيم القوات البحرية وتوسعت بقية الوحدات. مع اندلاع الحرب اللبنانية بال 1975 تعرض الجيش لمصاعب فتراجع دوره، وتعرضت مراكزه للقصف خلال الاجتياحين الإسرائيليين بال 1978 وال 1982 بعد اتفاق الطائف عام 1900.
4: At Maze Hill on the M4 motorway approaching Pitt Street, a two-car crash. It's affecting the run eastbound, which is heavy right now. Cowan, the M1 Pacific motorway, a broken down truck taking out the left lane for the southbound run. A north beat, a broken down car, James Roos Drive, the off-ramp to Windsor Road, with the left lane closed westbound. In Melbourne, Sunshine West, works continue on the ring road, Altona bound, but it's a crash causing all the delays right now. Two lanes to Crows Lane Boundary Road, and traffic is heavy with a 40 km an hour speed limit in place. Invest better with CMC Invest. Access shares, ETFs, and crypto in one app. Visit cmcinvest.com. General advice only, crypto is unregulated and high risk, T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: معكم مكملين بمشوارنا وبي

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

برجع بذكر من جديد بحالة طقس الأحد اليوم. سيدني مشمس 19 درجة الحرارة، كمان مشمس على صعيد ملبورن 16 درجة الحرارة كحد أقصى، وهون عنا ببيروت طقسنا حار وبتوصل درجات الحرارة لل 32. رح نكمل مع فادي حرب مريم مريمتي.

كانت هي أغنية على قد الشو بصوت العندليب عبد الحليم حافظ. ومن الكلاسيكيات الخالدة مننتقل لعمل جديد من آدم، نزل قبل أيام قليلة بعنوان أحساسي، غنية ولا أجمل ولا أرقى. رح نسمعها نحن وياكم مستمعينا، ودايما عبر 2 AM أستراليا 1638 AM.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

من عند الفنان الوليد الحلاني برجع لكم مستمعينا، وكمان تنضل عم نوافيكم بالأخبار وبالتطورات. رح ننتقل شوي لغزة. منحكي عن يعني الحديث اليوم عم بيتركز على المفاوضات مع مؤشرات بحسب أطراف مشاركة على إحراز تقدم باتجاه تنفيذ تفاهم.

0: تفاهمات جديدة ولكن من دون أعلان اتفاق نهائي لهلأ. مجلس السلام بغزة أعلن ببيان أنه مفاوضات تنفيذ الاتفاق مازالت مستمرة وعم تتقدم، وقال أنه خارطة الطريق المطروحة بتتضمن تفكيك جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتدمير الأنفاق ومخازن ومرافق تصنيع الأسلحة. وقال كمان أنه بحسب الخطة ما رح يكون لحركة حماس أي دور إداري بقطاع غزة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، على أنه تتولى لجنة إدارة غزة إدارة القطاع بحسب مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بالمقابل نقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله أنه إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر داخل غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من كل سلاح. من جهة تانية أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادرها أن المحادثات أحرزت تقدم بشأن أعلان محتمل لنزع سلاح حماس والتخلي عن إدارة القطاع لصالح قوة استقرار دولية مع استمرار الوساطة المصرية والقطرية وبمشاركة تركيا. كمان ما زالت هناك بعض النقاط العلقانة فيما تمارس الإدارة الأمريكية ضغوط لدفع المفاوضات إلى الأمام. كل هالمعطيات أكيد مبنية على بيانات رسمية وتصريحات ومعلومات نقلتها وسائل إعلام ومصادر سياسية، بينما حركة حماس بعد ما أعلنت رسميا لهلأ موافقتها على نزع سلاحها، بالتالي ما في اتفاق نهائي معلن لهاللحظة. برأيي بشوف إذا نجحت هالمفاوضات ممكن تكون بداية مرحلة جديدة بغزة طبعا، ولكن طالما ما في إعلان رسمي من كل الأطراف بيبقى كل شيء مرتبط بنتائج الساعات أو الأيام اللي جاية. لنشوف هالأسبوع الجديد اللي فايتين عليه شو حيكون حملنا من أخبار ومن تطورات بخصوص الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي وكل شيء. من راديو 2 أستراليا 1638 AM رح نتابع نحن وياكم مع كل الأخبار مع أي تطور جديد. منكمل معكم بعد الفاصل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

0: مغروم مغروم ومكتر جوزيف عطية، مثل ما كنا عم نحكي. وإن شاء الله يا رب الله بيهنيه بيوفقه مع ملكة جمال لبنان بيرلا حرب، ونحن سوا رح نتابع بأجواء الأحد الحلوة، خصوصا بفترة بعد الظهر. إن شاء الله تكونوا مرتاحين، تكونوا هيك عم تستعدوا لأسبوع جديد. يعطيكم ألف عافية على كل شيء. رح أخذ أنا وياكم استراحة قصيرة، ومن بعدها منرجع لجولة كتير حلوة من الأغاني. رح نكون عم نبلشها مع الفنانة ديانا حداد. ABC News Update to ME Australia.
1: ABC News. Josephine Asher with the top stories. US President Donald Trump says he'll hold off on any attack on Iran as long as a deal can be reached quickly to halt its nuclear ambitions and reopen the Strait of Hormuz. He says Iran and other Middle Eastern countries have asked for time to complete a deal. Posting on his Truth Social account, Mr. Trump says the emerging deal must include the immediate and complete reopening of the strait to commercial shipping and an end to any nuclear threat from Iran. It comes after reports Iran's foreign minister has held phone calls with Turkish, Pakistani and Saudi officials over a deal to end the five-month-long war. Mr. Trump's social media announcement comes after days of threats of intensified strikes on Iran by the US and Israel. The federal government is urging people not to panic buy ahead of the end of the fuel excise discount tonight. Fuel prices will rise by about 16 cents a litre, while Treasury forecasts suggest prices will climb further if the war in the Middle East continues. Emergency Management Minister Christy McBain says Australia has more fuel in reserve than it did before the war, and that the government is prepared to act again if needed. And police in the US state of Idaho say they're trying to identify a person and determine a motive after a gunman opened fire at a fast food restaurant, leaving multiple people dead and others injured. They say the gunman is among the dead. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: To ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: To Emmy.

بنكمل سوا على 2 ام استراليا 1638 ام بهالجوله الحلوه من الاغاني. بلشناها مع ديانا حداد وهلا مع ملحم زين. رح نسمع غنيه بتحمل كتير من الذكريات اللي رح هيك نسمع من خلالها انه في قصص بتخلص بس ذكرياتها بتبقى، وبعض الأشخاص بحياتنا بيضل لهم محل بالذاكرة حتى لو فرقت مثلا بيناتنا الأيام. رح نكون عم نسمع غنية كان صديقي بصوت ملحم زين الرائع، ومن بعده رح ننتقل لسان لوفان وغنيته اللي ضربت وأخذت ضجة كتير كبيرة صباح الورد.

0: وهلأ حان الوقت تنترك شوي الموسيقى الحلوة على جنب، نروح للأخبار نتعرف على آخرها وأهمها لليوم الأحد 2 من شهر أوغست.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان. أهلا بك من جديد الهادي.
7: أهلا سليم. في أبرز عناوين الأخبار، ترامب يقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤجلان شن ضربات على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى. في غزة 8 قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على القطاع ليلة السبت الأحد. الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل العديد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان وإصابة جندي إسرائيلي في اشتباك من مسافة قريبة. بعد تدفق المهاجرين المغاربة، إسبانيا تؤكد أن الوضع بات شبه طبيعي في سبتة واجتماع أوروبي الثلاثاء. وفي أثيوبيا معارك بين القوات الاتحادية ومتمردي تيغراي في شمال البلاد.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: طاب صباحكم مستمعينا، وأهلا بكم من جديد. في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. علي برد مراسلنا في واشنطن. علي، ما تفاصيل إعلان ترامب هذا؟
9: الرئيس دونالد ترامب قال أن الولايات المتحدة كانت على الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك قال الرئيس دونالد ترامب أن دولا بما في ذلك إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم، وذلك بسبب التوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق يشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما قال الرئيس دونالد ترامب على منصته تروس سوشال. وبناء على هذا الطلب قال الرئيس دونالد ترامب أنه وافق على وقف هذا الهجوم وإلغائه شريطة أن تلتزم إيران بتنفيذ هذا الاتفاق بصورة سريعة، وقال أن إسرائيل توافق على هذا التوجه وعلى هذا الالتزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
7: علي بردة مراسلنا في واشنطن. وكانت إيران قد حذرت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي من أي عمل متهور من جانب الولايات المتحدة، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم إذا ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية. تصريحات عراقجي أدلى بها خلال مكالمات هاتفية منفصلة أمس السبت مع مسؤولين كبار من تركيا وباكستان والسعودية. وقال عراقجي لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن أي هجمات على أمريكا وإسرائيل أو مشاركة هجمات من أمريكا وإسرائيل أو مشاركة دول المنطقة ستقابل برد متناسب. هذا في وقت ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث مع ترامب أمس السبت وعبر عن قلقه وطلب توضيحا بشأن الخطط الأمريكية المتعلقة بإيران. أخبار السابعة دائما من مونتي كارلو الدولية. إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث قتل 8 أشخاص بضربات إسرائيلية في القطاع ليلة السبت الأحد، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. وفي وقت سابق السبت قتل 8 أشخاص آخرين بضربات إسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في القطاع. من غزة، وسام أبو زيد.
10: رغم الأجواء السياسية الإيجابية التي تخيم على الشارع الفلسطيني مع اقتراب البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الغارات الإسرائيلية لا تزال تتواصل على قطاع غزة مخلفة قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة في غزة إن إحدى الغارات استهدفت مستودعاً ومخازن للأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. من جهتهم حذر مسؤولون في القطاع الصحي من التداعيات الخطيرة لهذا الاستهداف، كما صرح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران.
11: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف مستودع للمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى وقام بتدميره بالكامل. هذا الاحتلال عندما قام باستهداف هذا المستودع هو يريد انهيار للمنظومة الصحية.
10: وفي موازاة ذلك تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وسام أبو زيد الرزاع مونت كارلو دولية.
7: الدفاع المدني الفلسطيني أعلن إنجاز عملية بحث تم خلالها انتشال جثمين 112 شخصا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة في جنوب مدينة غزة. إسرائيل تصعد أيضا على جبهة لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطهر بجنوب لبنان أمس، رغم وقف معلن لإطلاق النار، إضافة إلى إصابة أحد جنوده. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. تدخل أوكرانيا يوما جديدا على وقع تصعيد جوي لافت بعد واحدة من أعنف الهجمات الباليستية التي تعرضت لها العاصمة كييف خلال الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات أوكرانية من نقص حاد في صواريخ منظومات باتريوت المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت نفطية ورادارات داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى إغراق سفينة روسية في البحر الأسود. محمد زاوي مراسلنا في كييف. محمد، الهجوم الروسي على كييف كان عنيفا وثقيلا على الدفاعات الجوية، ما الذي جعله مختلفا عن الهجمات السابقة؟
12: اللافت في هذا الهجوم ليس فقط حجم الخسائر، وإنما طبيعة الأسلحة المستخدمة، وأيضا درجة العجز التي ظهرت في اعتراض الصواريخ الباليستية. روسيا استخدمت في هذه الموجة 35 صاروخا، بينها 27 صاروخا باليستيا، إلى جانب 185 طائرة مسيرة. لكن الدفاعات الأوكرانية تمكنت وفق الرئيس زيلينسكي من اعتراض صاروخ باليستي واحد فقط. هذه النتيجة يربطها الأوكرانيون مباشرة بنفاذ أو نقص الحاد والواضح جدا في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات باتريوت، هي الوسيلة الأساسية والوحيدة التي تعتمد عليها أوكرانيا لاعتراض الصواريخ الباليستية خاصة الحديثة منها. الهجوم أيضا ثاني أكبر هجوم تتعرض له العاصمة خلال 48 ساعة، ما يعكس توجها روسيا نحو تكثيف استخدام الصواريخ الباليستية واستغلال الثغرات التي أحدثها نقص ذخائر الدفاع الجوي.
7: محمد زاوي مراسلنا من كييف متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. هذا وقد ذكرت السلطات أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت تحملها امرأة مساء السبت بالقرب من مطعم راقي في وسط موسكو. عاد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني تقريبا، بحسب ما أعلنت مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي فيما يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لبحث الأزمة. مراسل مونتي كارلو الدولية من المعبر الحدودي الفاصل بين الجانبين عبد المنعم العمراني.
13: في المعبر الحدودي المعروف مغربيا بباب سبتة والذي يسميه الإسبان تراخال تبدو الأمور عادية، حركة المركبات والمسافرين ذهابا وإيابا تمر في سلاسة نسبية، بينما انتشرت قوات أمنية وعسكرية على جانبي المعبر الحدودي. إحصائيا تجمع مصادر محلية في سبتة على أن عدد الذين دخلوا المدينة ناهز أو فاق 50,000. عاد أكثر من 90% منهم إلى الجانب المغربي من الحدود بعد أن قضوا ساعات طويلة هائمين في شوارع مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 83,000 نسمة. حقوقيون مغاربة ومعهم قيادات أحزاب سياسية وصفوا ما جرى بأنه جرس إنذار اجتماعي وسياسي كشف عن الحاجة إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي في المغرب، فيما لم يصدر إلى غاية الآن أي بيان رسمي بشأن ما حصل من طرف الحكومة المغربية التي وفرت حافلات لنقل العائدين من سبتة إلى مدنهم وقراهم. عبد المنعم العمراني، تطوان، من شمال المغرب مونتي كارلو الدولية.
7: وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء بشكل كامل على أسباب التدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني. نبقى مع أخبار المغرب. أطلق هذا البلد اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طريق سريع يربط جنوب البلاد بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليزاريو. في تصعيد يثير المخاوف من حرب جديدة، اندلعت معارك السبت بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال البلاد. أحلام الطاهر.
14: في تطور ينذر بتجدد القتال، تبادلت القوات الاتحادية الإثيوبية ومقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد، وعززا كل منهما انتشاره على خطوط التماس في محيط الإقليم، ما يثير مخاوف من انهيار التهدئة والعودة إلى مواجهة شاملة. القيادي في جبهة تحرير شعب تيغراي إيمانويل أسيفا قال إن القوات الحكومية بدأت الهجوم صباح السبت في منطقة شيرينا القريبة من الحدود السودانية، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. وأضاف أسيفا أن المعارك تدور في غرب إقليم تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها تسيطر عليها جماعات قومية من إقليم أمهر المجاور. ويعد هذا التصعيد من أكبر المواجهات بين الطرفين منذ توقيع اتفاق السلام في 2022 برعاية الاتحاد الإفريقي، بعد نزاع استمر عامين وأسفر عن مقتل قرابة 600 ألف شخص.
7: نبقى في المنطقة. أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة في تراجع، في وقت يلف الغموض مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي التي تدعم السلطات في مواجهة الحركة المتطرفة في البلاد. وفي أخبار أيضا من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح اجتاحت حرائق الغابات التي أججتها رياح قوية عدة مناطق في اليونان هذا السبت، بما في ذلك مناطق قرب أثينا، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات واسعة النطاق لمكافحة الحرائق وإجلاء السكان، بينما تدهورت الأوضاع مجددا في أجزاء من إسبانيا وهنا في فرنسا. حازم حمد.
15: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها، وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد، تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
7: ونختم بخبر من الولايات المتحدة. قال متحدث باسم مدينة توين فالز الأمريكية أن 3 أشخاص قتلوا بعد أن أطلق مسلح النار في منطقة تسوق بالمدينة الواقعة في ولاية إيداهو أمس السبت. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤجلان شن ضربات على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة. في غزة 8 قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على القطاع ليلة السبت الأحد. الجيش الإسرائيلي يقول أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان وإصابة جندي إسرائيلي في اشتباك من مسافة قريبة مع الحزب. بعد تدفق المهاجرين المغاربة، إسبانيا تؤكد أن الوضع بات شبه طبيعي في سبتة واجتماع
16: أمريكا. Kingsgrove, unscheduled works now underway. Stony Creek Road near Crute Street, following a crash from last night affecting traffic in all directions. At Wentworthville, a broken down car on the Great Western Highway at the Cumberland Highway, taking out one of the right lanes for the eastbound run there. In Melbourne, Keilor, a crash on the Calder Freeway around Green Gully Road. Traffic is very slow for the inbound run there with two lanes closed. Delays back to Kings Road. Fox Hill North, reports of a problem for Middleborough Road around the intersection with Elmhurst Road, and traffic is slowing for the southbound run. Saners help people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
0: برجع وبقول أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهالساعة الجديدة أو اللي بعدهم موجودين معنا. رح نكمل بأجمل الأغاني بأجوائنا الحلوة ونبلشها لهالساعة مع سلطان الطرب جورج والصوف حبيبي والزمان.

16:38 AM مكملين معكم بمشوارنا. بدي رحب وحيي كل مستمعين راديو 2ME أستراليا. رح نشوف سوا حالي الطقس بكرة التنين مع بداية أسبوع جديد بسيدني. طقس حيكون مشمس، درجات الحرارة بترتفع بكرة لل 22 درجة. بملبورن طقس ممطر، الحرارة كحد أقصى 15، وهون عنا ببيروت طقسنا مستقر بدرجات حرارة مرتفعة توصل ل 32 درجة. وهلأ مع الفنان آدم وغنيته الجديدة الحلوة كتير أحساسي، رح نسمعها سوا.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.

نعود لكل مستمعينا، بحييكم مجددا من أي مكان عم بتابعونا، إن كنتوا على كافة الولايات الأسترالية أو أي مكان حول العالم. أهلا وسهلا فيكم. رح نروح لهالخبر ومن لبنان تحديدا. بوقت الكل عم بيحكي عن موسم سياحي واعد، في ملف بعده عم بيثير استياء اللبنانيين والزوار، وهو الارتفاع الكبير بالأسعار. اليوم الغلاء ما عاد مقتصر على المواد الغذائية أو الخدمات الأساسية، بل صار كمان عم بيطال المطاعم، المقاهي، الأوتيلات والإقامة، خصوصا بفترة الصيف يلي نحن هلأ خلالها، يلي من المفترض تكون فرصة لدعم السياحة والاقتصاد. واللافت أنه دول مثل أبروس وتركيا واليونان وحتى إيطاليا وإسبانيا صارت بكتير من الأحيان أقل كلفة من لبنان، رغم أنها بتقدم خدمات سياحية مشابهة، وهيدا الشيء عم بيطرح أسئلة عن قدرة لبنان على المنافسة كوجهة سياحية. وهون السؤال، إذا السائح عم بيلاقي خدمة مشابهة بسعر أقل ببلد تاني، شو اللي بيخليه يختار لبنان؟ وهيدا السؤال ما بيخص السائح بس، حتى اللبناني نفسه صار يحسب ألف حساب قبل ما يطلع يعني ويظهر على مطعم أو يحجز ليلة بأوتيل أو يعمل يعني حيلا ظهرة. بينما القطاع السياحي عم بيحاول يسترجع نشاطه، بيشدد متابعون على أنه ضبط الأسعار والمحافظة على توازن بين الربح والقدرة الشرائية صاروا من أهم العوامل لضمان استمرار الموسم وجذب الزوار. برأيي لبنان عنده يعني كل المقومات ليكون من أجمل وجهات سياحية بالمنطقة، ولكن إذا الأسعار بقيت أعلى من الدول المنافسة فهيدا أكيد رح يخلي كتار يفكروا مرتين قبل ما يختاروا لبنان ليقضوا العطلة تبعهم، وهيدا اللي عم بيصير صدقوني. من هون من راديو 2 أستراليا 1638 AM حنكمل معكم بأخبار ودردشات جديدة رح نحكي عنها، خليكن معنا للآخر. 2 We just play the songs you can sing along to. من سمعكن الموسيقى.

0: UME Music.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: Listen to the killer classics.
4: Introducing
3: all weekend on 2ME.
5: Exclusive. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: من الأغاني الحلوة منكمل نحن وياكم، برجع بطل عليكم مستمعينا وإن شاء الله أوقاتكم سعيدة يا رب وأحد مبارك على الجميع. رح شارككم شغلة من تراثنا اللبناني. في عادات كتير بعضها محفورة بذاكرة الناس، ومن بين عادة يمكن كتار سمعوا فيها وهي كسر الجرة. هالعادة كانت منتشرة بعدد من القرى والمناطق اللبنانية، وكانت تنعمل بعد انتهاء زيارة طويلة أو بعد مناسبة معينة، أو أحيانا عند الانتقال إلى بيت جديد بس حدا ينقل عبيت جديد. وكان الاعتقاد الشعبي بيقول أنه كسر الجرة الفخارية بيطرد النحس، بيبعد الطاقة السلبية، وبيفتح صفحة جديدة مليانة خير وبركة. وبحسب الروايات المتوارثة كان الناس كانوا الناس يعتقدوا أنه الفخار المصنوع من تراب الأرض بيمتص الهموم والمصاعب، ولما تنكسر الجرة بتروح معها هالطاقات السلبية. واللافت أنه مع مرور الوقت هالمعتقد تحول من إيمان شعبي إلى عادة تراثية، وصار جزء من الاحتفالات ببعض المناطق أكيد أكثر ما هو اعتقاد فعلي. وهيدا العادة بس هيك للتوضيح هي جزء من الفولكلور والتراث اللبناني، وما إلا أي أساس ديني أو علمي، ولكنها بقيت حاضرة لأنها بتمثل روح التفاؤل والرغبة ببداية جديدة. بصراحة أجمل هيك شيء بالتراث اللبناني أنه كل عادة بهالتراث في لها قصة، وكل قصة بتحكي عن طريقة يعني جدودنا بفهم الحياة والتعبير عن الأمل. وحتى لو تغيرت القناعات بيبقى هالإرث جزء من هويتنا وذكرتنا الجماعية، وهيدا الحلو. فحبيت شارككم هالمعلومة هيك هالسر من تراثنا اللبناني. ومن هون من استديوهات 2ME وميسات من بيروت بوجه لكم أطيب التحيات لعندكم وين ما كنتوا، ومنكمل معكم بعد الفاصل. 2ME maximum heels and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: وبما أنه من شوي كنت عم شارككم شيء من تراثنا اللبناني، حابة كمان خبركم يعني من أحد الأمثال يلي منسمعها كل يوم. يمكن ما في حدا ما قال أو سمع عبارة بعد خراب البصرة، بس قليل اللي بيعرفوا من وين اجت هالجملة. هالمثل منستعمله لما يجي الحل أو القرار بس بعد فوات الأوان، وقت يكون يعني توليت، يعني بعد ما يكون الضرر وقع وما عاد في شيء بيرجع الأمور مثل ما كانت. أما إذا ما نروح لأصل الحكاية فبيرجع لمدينة البصرة العراقية يلي كانت من أهم مراكز العلم والتجارة بالعالم الإسلامي قبل ما تتعرض لخراب كبير خلال اجتياحات تاريخية، ومن أشهرها غزو المغول بالقرن الثالث عشر. وبعد الدمار الواسع صار الناس يعني صاروا يعتبروا أنه أي محاولة للإصلاح بهالمرحلة ما عاد إلا نفع، ومن هون انتشرت عبارة بعد خراب البصرة لتصير مع الوقت مثل شعبي معروف بكل العالم العربي ومنه لبنان. هيدا المثل بعده عايش لليوم، بنستعمله بكل شيء. إن كان بالسياسة بالشغل حتى بحياتنا اليومية، كل ما يجي القرار متأخر وما يعود هالقرار يعني قادر يغير النتيجة اللي صارت. فمنشوف عن جد هيك بحياتنا الأمثال الشعبية بتعيش ليه؟ لأنه بتختصر تجارب طويلة بكلمتين. وبعد خراب البصرة يمكن من أكثر الأمثال يلي بعدها بتنطبق على مواقف منشوفها كل يوم، لأنه كتير بيصير معنا قصص منقول أنه خلص too late شو ما عملنا، في قصص أبدا it's never too late يعني. بس بتذكرنا أنه القرار الصح إذا ما إجب وقته أوقات ما بيعود له قيمة. وأنا هيك بخبركن حبيت شارككن هالمثل يلي ما بعرف إذا سمعين فيه، إذا يمكن بتستعملوه أو ما بقى بتستعملوه، فهيك بخبركن. ومن هون من ستوديويتو ام اي وميسات من بيروت رح كمل معكن، بناخد استراحة كتير سريعة ومن بعدها رح نرجع ونسمع للوليد الحلاني وعاصي الحلاني بغنية الهوارة يلي هيك رجعوا عملوها عن جديد من بعد ما ضربت بالأعراس وطالبوا الناس أنه يرجعوا يعملوها مجددا بغنية هيك شوي حديثة، فرح نسمعها نحن وياكم. خليكن على السمع.
3: ABC News Update to ME Australia.
4: ABC News. Josephine Asher with the top stories. US President Donald Trump says he'll hold off on any attack on Iran as long as a deal can be reached quickly to halt its nuclear ambitions and reopen the Strait of Hormuz. He says Iran and other Middle Eastern countries have asked for time to complete a deal. Posting on his Truth Social account, Mr. Trump says the emerging deal must include the immediate and complete reopening of the strait to commercial shipping and an end to any nuclear threat from Iran. It comes after reports Iran's foreign minister has held phone calls with Turkish, Pakistani and Saudi officials over a deal to end the five-month-long war. Mr. Trump's social media announcement comes after days of threats of intensified strikes on Iran by the US and Israel. The federal government is urging people not to panic buy ahead of the end of the fuel excise discount tonight. Fuel prices will rise by about 16 cents a litre, while Treasury forecasts suggest prices will climb further if the war in the Middle East continues. Emergency Management Minister Christy McBain says Australia has more fuel in reserve than it did before the war, and that the government is prepared to act again if needed.
0: لا تتعرفوا مستمعينا على كل اللي عم بيصير حواليكم. خلينا ننتقل لنشرة أخبار الساعة 5 من 2 AM أستراليا، وبعدها بنرجع ومنكمل بأحلى الأغاني وبساعة جديدة. خليكن معنا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. Dinos at the Zoo. استعد لمغامرتنا قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وتحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن. والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق الذي أعلن عنه بخصوص خطة نزع سلاح حماس رغم وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. ووزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته البلاد منذ عقود.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. ويأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي بضرب البنى التحتية للطاقة في إيران، كما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش استعد لضرب المنشآت النووية بما في ذلك جبل الفأس. في سياق متصل، أفاد الجيش الكويتي بأنه اعترض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. ورغم ما يبدو أنه توتر يقود إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط رغم المفاوضات الجارية، إلا أن الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد يرى أن حيز التفاوض بدأ يضيق، إلا أن التصعيد وإن حدث لن يصل إلى حرب شاملة. كان متحدثا لوهيب خدش، لنستمع.
11: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام سياسة الضغط والردع لمنع إيران من تطوير قدراتها ليس فقط النووية ولكن أيضا العسكرية وعودة المنطقة إلى مربع التصعيد، لكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا على أبواب حرب شاملة بين الطرفين بغض النظر عما يتحدث عنه الطرفان من المهاترات، لكن حقيقة الأمر أن حيز التفاوض والمساومة بدأ يضيق وبدأنا نتوجه في خط تصعيدي إلى مواجهة شاملة. هذه هي النظرة الواقعية للأمر، بالإضافة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك تصريحات من وراء الكواليس بأنه يمكن التوصل إلى نوع من العوامل، بعض العوامل لحل هذه الأزمة دبلوماسيا وحسابات الردع المتبادل.
9: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيلي توما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. قلل الرئيس الأمريكي من أهمية التساؤلات بشأن مدى قابلية تنفيذ الخطة الجديدة لنزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق رغم مؤشرات على وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أضاف ترامب أن واشنطن على وفاق مع إسرائيل وأن هذه الأخيرة سعيدة جدا بهذا الاتفاق. أعلنت السلطات الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ سنين. التفاصيل معك حازم حمد.
12: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر خلال الليل رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
9: وفي اليونان يواصل مئة عناصر الإطفاء جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. نهاية النشرة مستمعين الكرام، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

افتح لي قلبك انا جيت. لمين بتقدموا هالغنية؟ خلينا نسمع نحن وياكم. واهلا وسهلا فيكم جميعا من اي مكان عم بتابعونا، ومع محمد مجذوب بننتقل لهالغنية الرائعة.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

بالنسبة لبكرة مستمعينا مع نهار جديد وأسبوع جديد رح نشوف طقس التنين. بكرة بسيدني مشمس، درجات الحرارة بترتفع لل 22 درجة، بملبورن طقس ممطر و 15 درجة الحرارة كحد أقصى، وهون عنا ببيروت طقسنا حار بتوصل الحرارة لل 32. معكم منكمل مع آدم الأغاني الجديدة اللي دايما بتستمعوا لها برفقتنا عبر راديو 2 أم أستراليا موجتنا أقوى 16:38 AM. بنكمل مع غنية إحساسي.

0: كانت معنا الفنانة إلي صار وغنيتها الدنيا حلوة، ويمكن فعلا الدنيا بتحلى أكتر بالناس اللي منحبهم، بالرجالة، بالناس كلها، وبالموسيقى طبعا. بناخد فاصل صغير وبنرجع بنكمل مشوارنا سوا على 2ME Australia 1638 AM. 2ME
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: من جنوب لبنان في صور انتشرت وما بدها شرح يعني ولا تعليق طويل، صورتين بس هيك كانوا كفيلين يختصروا حكاية حرب كاملة. على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صور مركبة لبيوت الجنوب، صورة للبيت قبل الحرب مليان حياة، ضحكات، ذكريات، وصورة تانية بعد الحرب ما بقي منها إلا الركام. المشهد ما بيحكي بس عن بيت تهدم، بل عن حياة كاملة تغيرت. بين الصورتين في سنوات من الذكريات وأيام حلوة وأحلام وتفاصيل ما بتتعود. أصحاب هالبيوت عم بيكتبوا على هالصور صراحة عبارات كتير مؤثرة، مثل البعض عم بيكتب بيتنا اللي كان أو ما تبقى لنا من الحياة، وفي ناس كتبت بقينا أحياء، بقينا طيبين ولكن من دون ذاكرة. هالكلمات بتعكس حجم الوجع اللي ما بتقدر أي صورة ولا أي كاميرا تنقله بالكامل. وهيدي الصور على فكرة هي شهادات شخصية نشروها أصحابها، وهي بتعبر عن تجاربهم ومعاناتهم خلال الحرب، وبتوثق كيف غير النزاع حياة عائلات كتيرة. بصراحة بكتير أوقات صورة واحدة بتقول أكثر من ألف كلمة. هيدا اللي شفناه. والبيت بالنسبة لللبناني منه مجرد حيطان وسقف، هو الذكريات والأمان والعائلة. ولما بيتهدم البيت ما بيتهدم حجر وبس، بينكسر جزء من ذاكرة الإنسان للأسف. فبدنا نوجه تحية كبيرة لكل أهل الجنوب، وإن شاء الله بيقدروا يرجعوا على أرضهم عبيوتهم، وإن شاء الله ترجع البيوت تنبنى وترجع مع الحياة الحلوة. بنكمل معكم بعد بأغانينا الحلوة، ورح نكون مع السيدة فيروز وغنيتها غيبة ولا تغيبة.

0: قندارة.
1: من أجواء الأغاني اللبنانية والدبكة والتراث اللبناني كله سوا، ضروري نوجه تحية خاصة للجيش اللبناني بمناسبة عيده يلي صادف امبارح، كان السبت الأول من آب. تحية لكل العسكريين يعني اللي قدموا وعم بيقدموا التضحيات من أجل لبنان، لكل الشهداء اللي هيك فينا نقول كتب

0: قلبه بيدم صفحات من تاريخ الوطن، وإن شاء الله بيبقى لبنان ينعم بالأمن والاستقرار، وكل عام والجيش اللبناني بألف خير. يعني هي مناسبة وطنية عزيزة على الجميع، ضروري نوجه فيها تحية كبيرة، تحية تقدير واحترام لكل عسكري عم بيسمعنا متقاعد بركة شو ما كان، حمل مسؤولية حماية الوطن وخدمة شعبه، وأكيد لكل شهيد قدم أغلى ما عنده كرمال يبقى لبنان واقف. فمن القلب كل عام وجيشنا اللبناني بألف خير، والله يقويهم وهيك يقدروا يكونوا عم بيعملوا اللي لازم يعملوا أكتر كمان، بتعرفوا بيظل هالظروف الصعبة يلي عم بيمرق فيها لبنان. وكل عام وجيشنا اللبناني ولبنان بألف خير، ونتمنى يحمل المستقبل السلام والأمل لكل اللبنانيين وين ما كانوا. تحية كبيرة لكم مستمعينا، منكمل نحن وياكم ما تبقى من أوقاتنا بمشوار الأحد يلي برافقكم فيه ويلي بلشناه على الساعة 2، ورح كون عم بختم معكم على الساعة 6 المساء. Get the news first
1: from 2ME. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ABC News Update 2ME
2: Australia. European Union countries will hold an emergency meeting on border security after a deadly rush of tens of thousands of migrants on the Spanish North African enclave of Ceuta. Spain says almost all of the estimated 50,000 people who crossed from Morocco have now returned, but dozens of people died attempting to make the crossing. Some drowned and others were crushed in a stampede trying to climb the border fence. Spain says the crossings have stopped after police installed a 500-metre floating barrier to prevent people from entering the territory by sea. So why did they attempt to cross the border? Ceuta is a small Spanish territory on the coast of North Africa, so it's a destination for migrants in Africa seeking entry into Europe. Previous surges in migration have been linked to economic pressures and changes in border enforcement or political conditions, but it's not clear what caused this massive surge. Spain's Prime Minister Pedro Sanchez blamed trafficking gangs for spreading misinformation and misinterpreting a recent Spanish Supreme Court ruling. There's been a storm of criticism from anti-immigration parties across Europe. Italy says it's temporarily suspending the EU's Schengen agreements with Spain, the free movement of people within parts of Europe without border or passport checks. Spain's Interior Minister, Fernando Grande Malasca, criticised its EU neighbours over its response.
3: We will not allow partisan attitudes and ignorance and bad faith jeopardize such an important thing as the pillars and the basis of what the European Union stands for.
2: But some analysts, including Richard Hamilton, a former editor at BBC World Service, says the situation is more to do with geopolitics between Spain and Morocco than migration.
4: This is the ultimate trump card for the Moroccans to say, look, if you don't give us what we want, which is Western Sahara and maybe ultimately these Spanish enclaves. If you don't give us that, or if you don't give us billions of pounds to control migration in our country, then, you know, we're going to let our people loose. But it's, as I say, it's not really about migration. It's a sort of political football. It's leverage.
2: In contrast to most of Europe, Spain's socialist government has adopted a more open stance on migrants, introducing a program to grant residency to more than 500,000 undocumented people. But Spanish authorities rejected suggestions the scheme had encouraged the rush into Ceuta. The leaders of 22 European nations say an urgent response is needed to prevent further mass crossings and will meet this week.
5: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن

0: خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا.
1: وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لهاليوم الأحد 2 من شهر أغسطس. 4 ساعات من الأغاني والموسيقى الحلوة كانوا معكم على 2 أميا أستراليا على الموجة 1638 AM. كان معكم ماريا. بدي أشكركم كتير على الوقت الحلو والرفقة الحلوة. رح نترككم مع جولة أخبار الساعة 6 وإن شاء الله أمسيتكم سعيدة يا رب.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. أجواء الحرب تتقدم في المنطقة بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران وتحذير السفارات الأمريكية في عدد من عواصم المنطقة لرعاياها من تصعيد غير متوقع في الحرب الإقليمية مع حظهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة. كذلك أشارت إكسوس إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة لمنشآت الطاقة في إيران. في المقابل إيران تهدد بتشديد إغلاق مضيق هرمز وامتداد الإجراءات إلى ممرات ومضائق استراتيجية أخرى في حال نفذ ترامب تهديده بضرب إيران. ووزير خارجيتها عباس عرقجي يبحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان تداعيات ما وصفها بالإجراءات العدوانية والمزعزعة على الاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة وخطر تصاعد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة. وأكد أن إيران في حالة جاهزية كاملة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها ورد بحزم على أي اعتداء. أما في إسرائيل فاستعدادات عالية في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال التعرض لهجوم إيراني ردا على الهجمات الأمريكية المتوقعة. من إيران إلى لبنان، وقبل 48 ساعة من موعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إسرائيل تواصل عملياتها وتفجيراتها في الجنوب حيث استهدفت مرتفعات علي الطاهر من جديد، كما استهدفت بلدة حداثة. مزيد من المعلومات عن التفجيرات الإسرائيلية في لبنان مع الزميلة أمل شحادة.
1: تفجيرات قلعة شكيف هي ضمن سلسلة تفجيرات متوقعة في الأيام القريبة أو الفترة القريبة في لبنان. هذه التفجيرات كانت منذ حوالي الشهر مطروحة على طاولة النقاش، ولكن تم الامتناع عن تفجيرها في أعقاب ضغوط أمريكية خشية أن يؤدي هذا التفجير إلى تصعيد أمني ما بين إيران والولايات المتحدة أو رد إيراني على إسرائيل. ولكن كما يعني قال أحد المسؤولين الإسرائيليين فإن الرد غير المتوقع من الصمت كما قال أو الهدوء بالرد عليه من شأنه أن يمنح الضوء الأخضر للمستوى السياسي بالموافقة على استمرار الأهداف في تفجير أنفاق أخرى بينها سلسلة جبال علي طاهر وفي أماكن أخرى في تلك المنطقة. هذا الملف وغيره من الملفات الأخرى بينها زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، متوقع بحثها غدا في جلسات تشاورية بعد جلسة الحكومة الأسبوعية.
0: التفجيرات الإسرائيلية وعمليات الهدم، اعتبر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أنها تثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. المكتب دعا إلى وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير، إذ لا تزال القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة. في ملف العلاقات التركية العراقية، وفيما لم تمضي أيام على زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا وإعلانه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الاتفاق على تزويد العراق لتركيا بنحو 1,000,000 برميل نفط، حتى أعلن الزيدي عن توقيع الجانبين اليوم اتفاقا بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وبحد أدنى يبلغ 750,000 برميل يوميا. وكشف الزيدي أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار. من جهته هنأ السفير الأمريكي في أنقرة والبعوث إلى سوريا والعراق توم براك البلدين، معتبرا أنهما أظهرا قيادة دبلوماسية متميزة. في روسيا، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع قرب مقهى بوسط موسكو. النشرة مستمرة لكن بعد هذا الفاصل.

نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول قضائي قوله إنه تم نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي إلى السجن السبت بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات. وقال المسؤول إن الوضع الصحي لسليمي سيبقى موضع متابعة، وفي حال استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى فسيتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة. خلال الحرب الأخيرة قدم الجيش اللبناني عشرات الشهداء، بينهم من استشهد خلال تنفيذ مهام خطرة مرتبطة بحصر السلاح، والشهيد في فوج الهندسة الشهيد الملازم عباس سلهب أحدهم. فماذا تقول عائلته بعد عام من استشهاده؟

0: كما صدقت أول شيء يعني الخبر كان صار إنه عباس ما مستحيل يروح هيك. عباس عامل دورات بأمريكا وعدا عن هيك كتير خبير شاطر يعني هو حدا كتير أبداً أنا متنقلي إنه هو يقدر إن شاء الله ما قدر فعل يعني يقول لي على طريق الاستشهاد وادي زبقين هيدي الطفلة كان يستعملها
1: تشميها دائما؟
0: أكيد وهيدي البيجامة كان شان نشتغل فيها قبل بنهار ما يفعل هون بس مش اللي استشهد فيها راح انفجار سمعنا على الجروبات انه جروبات الاخبار اللي بتوصل انفجار في وادي زبقين انا حاولت اتواصل معه تليفونه كان مطفي
2: توصل ورقه انه في انفجار بوادي زبقين وهلا انا وعم بكفي الاسم بس ما بيطلع اسم البابا قدامي انه استشهد فبعيط انه البابا استشهد وبركض على الطريق
0: يعني احنا كان المفروض تنطري لحتى تتبلغي من القيادة بيكون هنا عندهم طرقهم عندهم أساليب
3: شو بنقول لها مرام؟
4: لعيونك يا مرام
3: لعيونك يا مرام يلا تفضل يا بنت
2: كان هو أمرار يكون بالخدمة فكنت كتير خفة ما يكون حادي
1: كرمال هيك بعت لك هالفيديو
2: ايه هلا بعت لي دغري بعد ما خلصت الحرب ونزل عشنون طيب كان محل خالي كنت شو ما بدي يلبي لي كل طلباتي ما يخليني ما يحرمني من شي صغير
3: بكل عام نزل لي الام لي هونيك
2: ان على رايك وانت قدمت دمك كرامه ولاد الجنوب يرجعوا وهلا كل ضحكه من ولاد الجنوب بتبسطني انه انت اللي كنت سبب ليرجعوا
1: تأثيره
0: كتير شو طول ما حدا بيعمل

0: At East Lakes, we have a broken down car, Southern Cross Drive just past Gardiners Road, taking out the left lane for the southbound run. At Stanhope Gardens, an earlier crash has cleared on Windsor Road and Old Windsor Road, with lanes reopened both north and southbound there after earlier delays. In Melbourne, New Memoring, dramas continue on the South Gippsland Freeway right now. A pair of collisions causing heavy traffic for the southbound run, with various lanes closed. Delays back onto the Monash Freeway, affecting the outbound run there as well. A better run on the corner freeway at Kilmore inbound, with an earlier crash now cleared. Sainers help people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
1: الله معكم، مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا، موقعنا 2ME.com.au. امبارح احتفلنا كلنا سوا بعيد الجيش اللبناني، هالجيش اللي معلقين أمالنا عليه كلنا سوا بالاغتراب وبأرض الوطن تيخلصنا من كل هالميليشيات. ما في إلا سلاح واحد هو بيحمينا، هو سلاح الجيش اللبناني. من أستراليا تحية محبة وتقدير لكل جندي، وتحية لكل شهيد سقط على مذبح هالوطن. مشواري بلش معكم بهاللحظات أغاني من زمن لبناني جميل. بيدرو حجي عم يترافق معكم من وراء ميكروفون راديو 2ME أستراليا. البداية بتكون مع أغنية يا رايح سلوى القطري.

0: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.
1: سهرت متابعة معكم عبر موجتنا 16:38 AM راديو 2NE أستراليا، أغاني من زمن لبنان الجميل. رح أترافق أنا وياكم بهالسهرة المميزة لمدة ساعتين من الوقت تقريبا. بريك وبرجع لإلكم.
2: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: ليتوانيا أستراليا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنى ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

سعيدة ليلتنا سعيدة. نعم سعيدة بوجودكم معنا عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا ضمن فقرة أغاني من زمن لبنان الجميل. هالأغنيات اللي كلنا منحبها ومنحب نرجع نسمعها. متابع سوا معكم هالسهرة الرائعة. ليك شوقة عندنا الفنانة الراحلة منى مرعشلي.

0: ليموني سمعناها بهاللحظات من الفنان عصام رجي. منتابع سوا معكم مع هالأغنيات المميزة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد. أحد مبارك عليكم جميعا. صباح الخير لوطن الأرز والجمال لبنان. اليوم اللي عم يحضن كل المغتربين من كل المناطق من كل البلدان اللي اجوا على البلد تيتمتعوا بجماله الرائع بهالصيفية المميزة اللي مكملة شاء من شاء وأبى من أبى. هيدا هو لبنان اللي بدنا إياه. لبنان اللي احتفلنا مبارح مهرجانات بيروت اللي كان فيها وائل كفوري لابس البدلة العسكرية. هيدا هو لبنان اللي بدنا إياه.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة
0: بس ولا إذاعة
1: بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: حبيتك أكثر ما فيي من الأغنيات الرائعة هالأغنيات الخالدة كمان لفنان مميز مروان أدهم سمعناها بهاللحظات عبر موجتنا 1638 AM. نعم أغاني من زمن لبنان الجميل نرجع نتذكرها كلنا سوا عبر موجتنا وعبر كمان اللي عم يتابعنا من كل أنحاء العالم. ما تنسوا تنزلوا الأبليكيشن على تليفوناتكم 2ME أستراليا. بريك وبرجع لإلكم بيدرو حجي من وراء الميكروفون.
1: ABC News Update 2ME Australia.
2: ABC News.
3: Tony Edwards with the top stories. Drivers can expect a 16 cent per litre price increase at the petrol pump following the end of the federal government's fuel excise cut from midnight tonight, with prices across the country already above pre-war levels amid renewed fighting between the US and Iran in the Strait of Hormuz. Emergency Management Minister Christy McBain says the government is prepared to step in again to curb high fuel prices if needed, but Australia has more fuel in reserve than it did before the war began and is urging people to avoid panic buying. US President Donald Trump says he'll hold off on a fresh attack on Iran as long as a deal can be reached quickly to halt its nuclear ambitions and reopen the Strait of Hormuz. He says Iran and other Middle Eastern countries have asked for more time to complete a deal. In a post on Truth Social, Mr. Trump says he's made the decision for the future benefit of the world and the survival of a successful and prosperous Iran, and says Israel joins him in the commitment. It follows days of threats of severe strikes from the US following Iranian attacks on ships in the Strait. And Australia is sending firefighting support to assist French teams battling wildfires, marking the first time the New South Wales Rural Fire Service has deployed to Europe. 25 Australian personnel, a Chinook helicopter and a reconnaissance aircraft are being transported to the fire front by the Australian Defence Force. More than 200,000 people have been evacuated in France amid the country's largest wildfire since 1949. And for all your latest news at any time, subscribe to the ABC Top Stories podcast.
4: This is 2ME Australia.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى بحمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: تحية لزميلي كلود خوري، وكمان ما تنسوا تلاقوني مع زميلي كلود صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية. سهرتي بتابع معكم مع أجواء الفرح مع الأغنيات الرائعة اللي بتعيدنا لزمن لبنان الجميل. عليلك عليلك من الشحرورة صباح.

0: أما هلا وصل مشواري معكم للأخبار. نعم سأعمل وقت مرة أن يكون مع أغاني من زمن لبنان الجميل. استمتعنا نحن وياكم بهالأغنية الرائعة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد. سأعمل وقت مرقت بقيلنا ساعة برجع لكم من بعد الساعة 7 إن شاء الله. الأخبار تكون حبيت لكم كل شيء بيطمنكم عن بلدنا الحبيب لبنان وعن بلدنا العربية اليوم اللي مارقة كلها سوا بحروبات، مرأة سوا بمشاكل، باقتصاد عن جد عم يتدنى، بطيران عم يتغير. بس أملنا كبير بالرب أنه يرجع لقلنا هالبلد وهالميليشيات اليوم المسيطرة وهالإرهاب المسيطرة على العالم نرتاح منه تنعيش بقى بسلام وبأمان. من وراء الميكروفون بيدرو حجي برجع لقلكن من بعد الساعة 7.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان. أهلا بك من جديد الهادي.
9: أهلا سليم. في أبرز عناوين الأخبار، ترامب يقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤجلان شن ضربات على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى. في غزة 8 قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على القطاع ليلة السبت الأحد. الجيش الإسرائيلي يقول أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان وإصابة جندي إسرائيلي في اشتباك من مسافة قريبة. بعد تدفق المهاجرين المغاربة، إسبانيا تؤكد أن الوضع بات شبه طبيعي في سبتة واجتماع أوروبي الثلاثاء. وفي أثيوبيا معارك بين القوات الاتحادية ومتمردي تيغراي في شمال البلاد.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: طاب صباحكم مستمعين، وأهلا بكم من جديد. في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. علي بردة مراسلنا في واشنطن. علي، ما تفاصيل إعلان ترامب هذا؟
11: الرئيس دونالد ترامب قال أن الولايات المتحدة كانت على الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة التي لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك قال الرئيس دونالد ترامب أن دولا بما في ذلك إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم، وذلك بسبب التوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق يشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما قال الرئيس دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال. وبناء على هذا الطلب قال الرئيس دونالد ترامب أنه وافق على وقف هذا الهجوم وإلغائه شريطة أن تلتزم إيران بتنفيذ هذا الاتفاق بصورة سريعة، وقال أن إسرائيل توافق على هذا التوجه وعلى هذا الالتزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
9: علي بردة مراسلنا في واشنطن. وكانت إيران قد حذرت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي من أي عمل متهور من جانب الولايات المتحدة، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم إذا ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية. تصريحات عراقجي أدلى بها خلال مكالمات هاتفية منفصلة أمس السبت مع مسؤولين كبار من تركيا وباكستان والسعودية. وقال عراقجي لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن أي هجمات على أمريكا وإسرائيل أو مشاركة هجمات من أمريكا وإسرائيل أو مشاركة دول المنطقة ستقابل برد متناسب. هذا في وقت ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث مع ترامب أمس السبت وعبر عن قلقه وطلب توضيحا بشأن الخطط الأمريكية المتعلقة بإيران. أخبار السابعة دائما من مونتي كارلو الدولية. إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث قتل 8 أشخاص بضربات إسرائيلية في القطاع ليلة السبت الأحد، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. وفي وقت سابق السبت قتل 8 أشخاص آخرين بضربات إسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في القطاع. من غزة، وسام أبو زيد.
12: رغم الأجواء السياسية الإيجابية التي تخيم على الشارع الفلسطيني مع اقتراب البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الغارات الإسرائيلية لا تزال تتواصل على قطاع غزة مخلفة قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة في غزة إن إحدى الغارات استهدفت مستودعا ومخازن للأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. من جهتهم حذر مسؤولون في القطاع الصحي من التداعيات الخطيرة لهذا الاستهداف، كما صرح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران.
13: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف مستودع لمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى، وقام بتدميره بالكامل هذا الاحتلال عندما قام باستهداف هذا المستودع هو يريد انهيار للمنظومة الصحية.
12: وفي موازاة ذلك تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وسام أبو زيد الرزاق، مونت كارلو الدولية.
9: الدفاع المدني الفلسطيني أعلن إنجاز عملية بحث تم خلالها انتشال جثمين 112 شخصا من تحت الأنقاض أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة في جنوب مدينة غزة. إسرائيل تصعد أيضا على جبهة لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطهر بجنوب لبنان أمس، رغم وقف معلن لإطلاق النار، إضافة إلى إصابة أحد جنوده. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. تدخل أوكرانيا يوما جديدا على وقع تصعيد جوي لافت بعد واحدة من أعنف الهجمات الباليستية التي تعرضت لها العاصمة كييف خلال الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات أوكرانية من نقص حاد في صواريخ منظومات باتريوت المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت نفطية ورادارات داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى إغراق سفينة روسية في البحر الأسود. محمد زاوي مراسلنا في كييف. محمد، الهجوم الروسي على كييف كان عنيفا وثقيلا على الدفاعات الجوية، ما الذي جعله مختلفا عن الهجمات السابقة؟
14: اللافت في هذا الهجوم ليس فقط حجم الخسائر، وإنما طبيعة الأسلحة المستخدمة، وأيضا درجة العجز التي ظهرت في اعتراض الصواريخ الباليستية. روسيا استخدمت في هذه الموجة 35 صاروخا، بينها 27 صاروخا باليستيا، إلى جانب 185 طائرة مسيرة. لكن الدفاعات الأوكرانية تمكنت وفق الرئيس زيلينسكي من اعتراض صاروخ باليستي واحد فقط. هذه النتيجة يربطها الأوكرانيون مباشرة بنفاذ أو نقص الحاد والواضح جدا في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات باتريوت، هي الوسيلة الأساسية والوحيدة التي تعتمد عليها أوكرانيا لاعتراض الصواريخ الباليستية خاصة الحديثة منها. الهجوم أيضا ثاني أكبر هجوم تتعرض له العاصمة خلال 48 ساعة، ما يعكس توجها روسيا نحو تكثيف استخدام الصواريخ الباليستية واستغلال الثغرات التي أحدثها نقص ذخائر الدفاع الجوي.
9: محمد زاوي مراسلنا من كييف متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. هذا وقد ذكرت السلطات أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت تحملها امرأة مساء السبت بالقرب من مطعم راقي في وسط موسكو. عاد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني تقريبا، بحسب ما أعلنت مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي فيما يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لبحث الأزمة. مراسل مونت كارلو الدولية من المعبر الحدودي الفاصل بين الجانبين عبد المنعم العمراني.
15: في المعبر الحدودي المعروف مغربيا بباب سبتة والذي يسميه الإسبان ترخال، تبدو الأمور عادية. حركة المركبات والمسافرين ذهابا وإيابا تمر في سلاسة نسبية، بينما انتشرت قوات أمنية وعسكرية على جانبي المعبر الحدودي. إحصائيا تجمع مصادر محلية في سبتة على أن عدد الذين دخلوا المدينة ناهز أو فاق 50,000. عاد أكثر من 90% منهم إلى الجانب المغربي من الحدود بعد أن قضوا ساعات طويلة هائمين في شوارع مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 83,000 نسمة. حقوقيون مغاربة ومعهم قيادات أحزاب سياسية وصفوا ما جرى بأنه جرس إنذار اجتماعي وسياسي كشف عن الحاجة إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي في المغرب، فيما لم يصدر إلى غاية الآن أي بيان رسمي بشأن ما حصل من طرف الحكومة المغربية التي وفرت حافلات لنقل العائدين من سبتة إلى مدنهم وقراهم. عبد المنعم العمراني، تطوان، من شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
9: وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء بشكل كامل على أسباب التدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني. نبقى مع أخبار المغرب. أطلق هذا البلد اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طريق سريع يربط جنوب البلاد بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليزاريو. في تصعيد يثير المخاوف من حرب جديدة، اندلعت معارك السبت بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال البلاد. أحلام الطاهر.
16: في تطور ينذر بتجدد القتال، تبادلت القوات الاتحادية الإثيوبية ومقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد، وعزز كل منهما انتشاره على خطوط التماس في محيط الإقليم، ما يثير مخاوف من انهيار التهدئة والعودة إلى مواجهة شاملة. القيادي في جبهة تحرير شعب تيغراي إيمانويل أسيفا قال إن القوات الحكومية بدأت الهجوم صباح السبت في منطقة شيرينا القريبة من الحدود السودانية، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة. وأضاف أسيفا أن المعارك تدور في غرب إقليم تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها تسيطر عليها جماعات قومية من إقليم أمهر المجاور. ويعد هذا التصعيد من أكبر المواجهات بين الطرفين منذ توقيع اتفاق السلام في 2022 برعاية الاتحاد الإفريقي، بعد نزاع استمر عامين وأسفر عن مقتل قرابة 600 ألف شخص.
9: نبقى في المنطقة. أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة في تراجع، في وقت يلف الغموض مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي التي تدعم السلطات في مواجهة الحركة المتطرفة في البلاد. وفي أخبار أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا صباح، اجتاحت حرائق الغابات التي أججتها رياح قوية عدة مناطق في اليونان هذا السبت، بما في ذلك مناطق قرب أثينا، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات واسعة النطاق لمكافحة الحرائق وإجلاء السكان، بينما تدهورت الأوضاع مجددا في أجزاء من إسبانيا وهنا في فرنسا. حازم حمد.
17: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها، وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
9: ونختم بخبر من الولايات المتحدة. قال متحدث باسم مدينة توين فالز الأمريكية أن 3 أشخاص قتلوا بعد أن أطلق مسلح النار في منطقة تسوخ بالمدينة الواقعة في ولاية إيداهو أمس السبت. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستؤجلان شن ضربات على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة. في غزة 8 قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على القطاع ليلة السبت الأحد. الجيش الإسرائيلي يقول أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان وإصابة جندي إسرائيلي في اشتباك من مسافة قريبة مع الحزب. بعد تدفق المهاجرين المغاربة، إسبانيا تؤكد أن الوضع بات شبه طبيعي في سبتة واجتماع.
0: برجع تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا. نعم أغاني من زمن لبنان الجميل، متابع معكم بقينا ساعة من الوقت نتبطع نحن وياكم بهالأغنية الرائعة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد. أحد مبارك عليكم جميعا، ينعاد على الجيش اللبناني، ينعاد على كل أبناء الوطن إن كان بالوطن أو بالمهجر، اللي عندهم إيمان بهالجيش هو الوحيد اللي بده يخلص هالوطن، بده يعيشنا بسلام. بدنا نعيش بقى يا جماعة عن جد، بدنا نعيش بسلام، بدنا هالمغتربين يتمتعوا ببلدنا من شمال ولا جنوب ولا البقاع. حرب شو خصنا فيها عن جد، عم تجرون عليها كل سنة بعد سنة. بدنا السلام، بدنا نعيش كيف كنا عايشين مبارح بأجواء بيروت الاحتفالية، بالمهرجانات اللي عم تصير بكل المناطق اللبنانية. مبارح وائل كفوري لبس بدلة الجيش وقدم تحية لهالمؤسسة العريقة وغنى أنا رايح بكرة على الجيش. كلنا سوا مع الجيش اللبناني. فورا لأسمع أنا وياكم أمنة من الفنانة ديانا حداد، ومنرجع نسمع كيف من موسيقار لبنان الراحل ملحم بركات.

0: هاللحظات سمعنا كيف للموسيقار الكبير ملحم بركات. مشواري بيكمل معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. بريك وبرجع لك.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

رجعت تتابع سوا مشوارنا معكم عبر موجتنا 16:38 AM راديو توامي أستراليا. شكرا للفنان الكبير فارس كرم على الجينجل الحلو اللي قدمه لإذاعتنا.

من بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالأغنية المميزة للفنان الراحل زياد الرحباني، برجع تتابع سوا سهرتي معكم عبر موجتنا 16 38 AM. مشوارنا بيتابع معكم مع أغنيتين مميزين، زقفي زقفي يا شباب للشحرورة صباح، وبنرجع منسمع سمير يزبك. بيدرو حجي عم يرفقكم من وراء ميكروفون راديو 2ME أستراليا.

0: نشكو براسهم ريش بالغربة ما فينا نعيش. نعم أغنية مميزة ورائعة من الفنان الكبير سمير يزبك. سهرتي بتتابع معكم عبر موجتنا 16:38 AM. إن شاء الله تكون هالأغنيات عم تنال إعجابكم، إن شاء الله تكون عم تبعدكم عن همومكم اليومية وتعيدكم لزمن لبنان الجميل. سهرتي بتتابع، أما هلأ بريك صغير وبرجع لإلكم.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Tony Edwards with the top stories. Drivers can expect a 16 cent per litre price increase at the petrol pump following the end of the federal government's fuel excise cut from midnight tonight, with prices across the country already above pre-war levels amid renewed fighting between the US and Iran in the Strait of Hormuz. Emergency Management Minister Christy McBain says the government is prepared to step in again to curb high fuel prices if needed, but Australia has more fuel in reserve than it did before the war began, and is urging people to avoid panic buying. US President Donald Trump says he'll hold off on a fresh attack on Iran as long as a deal can be reached quickly to halt its nuclear ambitions and reopen the Strait of Hormuz. He says Iran and other Middle Eastern countries have asked for more time to complete a deal. In a post on Truth Social, Mr. Trump says he's made the decision for the future benefit of the world and the survival of a successful and prosperous Iran, and says Israel joins him in the commitment. It follows days of threats of severe strikes from the US following Iranian attacks on ships in the Strait. And Australia is sending firefighting support to assist French teams battling wildfires, marking the first time the New South Wales Rural Fire Service has deployed to Europe. 25 Australian personnel, a Chinook helicopter and a reconnaissance aircraft are being transported to the firefront by the Australian Defence Force. More than 200,000 people have been evacuated in France amid the country's largest wildfire since 1949. And for all your latest news at any time, subscribe to the ABC Top Stories podcast.
1: The Original. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: It's your TME.
0: متابعين سوا بأجواء الفرح بأجواء هالأغنيات الرائعة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد. مشواري قرب يخلص، بس اسمحوا لي توجهي تحية لزميلي كلود خوري، وما تنسوا تلاقوني مع زميلي كلود صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية. بيدرو حجي عم يرفقكم من وراء الميكروفون. بريك وبرجع لإلكم.
5: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
6: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى محمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

هلا وصل مشواري معكم للنهايه. نعم ساعتين من الوقت مره ثانيه وياكم مع اغاني من زمان لبنان الجميل. هالبلد اللي بنتمنى له الفرح، ما بيلبق له الا الفرح والسلام. المهرجانات اليوم بلبنان مغطيه كل المناطق اللبنانيه، ورغم الحرب كتير مغتربين موجودين بارض الوطن. هالعالم عنده ثقه بهالبلد، هالبلد ما بيموت ابدا رغم انه بدكن تعيشوا باجواء الحرب، باجواء الارهاب، باجواء انظمه ما منعرف شيء عنها ابدا، انقرضت من البشريه. نحن يا جماعه منحب السلام، منحب الامان، هيدا البلد خلقته يكون هيك. نتمنى لكم احد مبارك عليكم جميعا، نتمنى من الرب يحمي لنا هالبلد، وهالقديسين اللي مكلل جباله هن يحموا هالبلد ويبعدوا كل شر عنه. بمناسبة عيد الجيش اللبناني، ما في بندقية إلا بندقية الجيش هي اللي بدها تحكم، ما في إلا رنجر الجيش اللبناني هو اللي بده يحكم. والمنه عاجبه هالشي هيدا أبدا في يلتحق بأي بلد بالعالم اللي بده إياه، لأنه نحن كلبنانية مغتربين بكل بلدين العالم وعم يستقبلوا اللبنانية. مطرح ما بترتاحوا عيشوا يا جماعة، اتركونا نعيش بس، يعني ما بدنا نوضح أكتر من هيك. بودعكم بغصة على هالبلد الحبيب لبنان، ومنعيد جيشنا البطل بعيد الجيش اللبناني. بيدرو حجي رفقكم من وراء ميكروفون راديو تو امي أستراليا. باي باي.

0: أستراليا.
1: أستراليا.
2: Definitely me.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. بعد أن قادت كل المؤشرات الميدانية والمواقف السياسية إلى اقتراب الإدارة الأمريكية من إطلاق جولة من التصعيد العسكري ضد إيران، وبعدما نقل عن البيت الأبيض أن إيران ستدفع ثمنا كبيرا إلى حين عودتها إلى طاولة المفاوضات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران من أجل مصلحة العالم وحتى تبقى ناجحة ومزدهرة. أما لبنان الذي احتفل بالعيد 81 للجيش فيتحضر لجولة جديدة من المفاوضات في روما بتوسيع للوفد المشارك في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوبا. البداية إقليمية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجوم الأمريكي المقرر على إيران بعدما كان حدد يوم الأحد موعدا لضربة على مواقع حيوية داخل إيران. ترامب كشف أن الولايات المتحدة وإسرائيل وافقتا على تعليق الهجوم شرط التوصل لاتفاق بسرعة، لافتا إلى أن بلاده مستعدة وجاهزة للتحرك ضد إيران بقوة هائلة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. كما أكد أن إيران ودول عدة في الشرق الأوسط طلبت وقف الهجوم، مشددا على أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يشمل الفتح الفوري لمضيق هرمز. في مستجدات الجولة الثانية من مفاوضات روما، الحدود بند أساس على الأجندة، فهل تتسع حدود المناطق النموذجية أيضا؟ تقرير رامي نصار.
1: العاشرة صباحا بتوقيت روما، السابعة المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الثانية المنعقدة في العاصمة الإيطالية والأولى من نوعها بمستوى المشاركة. توسع الوفد اللبناني المنتدب لخوض مفاوضات الرابع من آب على الأرجح من دون توسع المنطقة التجريبية كما يتمنى لبنان لتشمل مثلا لخيام وبنت جبيل نظرا للمعارضة الإسرائيلية، لكن الجديد هو إدراج بند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسيتولاه عن الجانب اللبناني المحامي أنطوان صفير الخبير نجيب مسيحي والضباط المعنيون من الوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج الله. وعلمت الام تي في ان الرئيس نبيه بري الذي ينتظر نتائج المسار ليبني على الشيء مقتضاه رغم عدم تفاؤله به يولي اهمية خاصة لملف الحدود. وعلمت الام تي في ان هذه المفاوضات التقنية ستحصل باشراف المستوى السياسي المؤلف من السفير سيمون كرم والسفيرة معوض ومستشار رئيس الجمهورية العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل. لكن لب المفاوضات عرض لبنان الإجراءات المتخذة في المنطقة التجريبية الأولى ولا سيما الضوطر الغربية وفرون وصريفة، كما المعوقات أمام انتشار الجيش في الجنوب ولا سيما مواصلة إسرائيل تفجيراتها. من هنا يؤمل التوصل إلى آلية تحقق برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي كان أرجى زيارته لبنان لدواعي تتعلق بأمن الممرات المائية وتطور الحرب مع إيران. في المقابل يواصل حزب الله معارضته المسار الدبلوماسي، فقد صرح النائب علي فياض قائلا ان ما قدمته السلطة اللبنانية من تنازلات لم تجني مقابله شيئا ولا يبدو انها ستجني مستقبلا. اتفاق الاطار ولد وجرت هندسته كي يعطي العدو كل ما يريد، لذا بات يتوجب على السلطة ان تعيد تقويم الموقف.
0: الجيش اللبناني في عيده 81 تاريخ من الولادة الرسمية بأيدي الانتداب الفرنسي إلى المرحلة الراهنة. تقرير ماريو دويري.
2: القصة بلشت عام 1916 لما كانت المنطقة بعد تحت الحكم العثماني. وقتها أنشأت فرنسا أحدى دول الحلفاء فرقة الشرق، قوة مساعدة بقيادة فرنسية هدفها المشاركة بالقتال ضد القوات العثمانية بفلسطين وسوريا، وضمت متطوعين أرمن وسوريين ولبنانيين. اللبنانيين اشترطوا أنهم ما يقاتلوا إلا العثمانيين وأنه يكون هدف تطوعهم تحرير لبنان. عام 1918 تشكلت ضمن الفرقة سرية 23 من عناصر لبنانيين، واعتمدتها قيادة الجيش كأول سرية لبنانية بتاريخ المؤسسة. بعد هزيمة الدولة العثمانية وبدء الانتداب الفرنسي، أبقت فرنسا هالوحدات تحت سلطتها وأعادت تنظيمها. فمن 1926 بلشت بتشكيل سرايا الناصة اللبنانية قبل ما تجمع التشكيلات المحلية ضمن قوات المشرق الخاصة ضمن عناصر وضباط لبنانيين وسوريين. الاعتراض على بقاء القرار العسكري بيد الفرنسيين تحول بال1941 إلى موقف معلن، فب26 تموز اجتمع عدد من الضباط اللبنانيين بزوق مكيل واقسموا انهم ما بيخدموا الا لبنان تحت علمه وبقيادة الحكومة الوطنية. عام 1943 انتخب بشار الخوري رئيس وتشكلت حكومة رياض الصلاح، وعدل مجلس النواب الدستور لإلغاء المواد المرتبطة بالانتداب. وبعد اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين بقلعة رشية ثم الإفراج عنهم بعد ضغط شعبي وسياسي ونيل الاستقلال، رفع فوج القناصة الأول العلم اللبناني بظهر البيدر. عام 1944 وضعت وحدات لبنانية بتصرف الحكومة، وسلم الرئيس بشار الخوري العلم اللبناني لفؤاد شهاب. وبالأول من آب 1945 تسلمت الدولة رسميا قيادة الوحدات العسكرية وإدارتها من سلطات الانتداب، وتولى شهاب قيادة الجيش فكان الأول بعد الاستقلال. ومن هون صار الأول من آب عيد الجيش. بوقتها تسلمت الدولة 3300 عسكري وثلاث أفواج مشات إلى جانب وحدات المدرعات والمدفعية والهندسة والاتصالات والدعم. ثم انفتح التطور وانشئت مدرسة حربية لتخريج الضباط. عام 1949 تأسست القوات الجوية، وخلال الخمسينات بدأ تنظيم القوات البحرية وتوسعت بقية الوحدات. مع اندلاع الحرب اللبنانية بال 1975 تعرض الجيش لمصاعب فتراجع دوره، وتعرضت مراكزه للقصف خلال الاجتياحين الاسرائيليين بال 1978 وال 1982. بعد اتفاق الطائف عام 1990 انطلقت عملية اعادة تنظيم الوحدات وتوزيعها وتدريبها وتسليحها، وبالسنوات التالية توسع انتشاره باتجاه الجنوب والبقاع الغربي. وبعد حرب تموز 2006 انتشر الجنوب الليطاني وصولا الى الخط الازرق تنفيذا للقرار 1701. عام 2007 خاض حرب نهر البارد وقدم 171 شهيد، ومن عبرة وعرسيل وصولا الى فجر الجرود بال 2017 توسع دوره بمواجهة التنظيمات الارهابية. مع كل معركة بيسقط للجيش شهداء وجرحى، إلا أنه المؤسسة تبقى دايما خشبة الخلاص ورمز وحدة.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

ناقصك حبنا، حبنا لينا.

0: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهره وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز أند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour أو Saint Benedict Joseph Labre Humble Pilgrim of God Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: Get the news first from 2ME.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب خفض التصعيد ويؤكد له ضرورة منع جر المنطقة لصراع أوسع. ترامب يعلق هجوما على إيران بشروط، اتفاق سريع يتضمن إنهاء التهديد النووي وفتح مضيق هرمز. إيران وضعت سرا استراتيجيات لتوسيع نطاق الحرب عبر وكلائها بالمنطقة خلال التهدئة. الجيش الأوكراني يقصف مصفاة نفط وقاعدة جوية في روسيا، وموسكو تستهدف شحنة عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود.

0: إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة. وشدد الأمير محمد بن سلمان في اتصاله مع ترامب على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إلغاء الهجوم على إيران. كتب ترامب في تدوينة له على تروث سوشيال أن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. وأكد ترامب أن إلغاء الهجوم على إيران مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق بسرعة، على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما قال ترامب إن إسرائيل تشارك الولايات المتحدة في هذا الالتزام ودعا لبدء العمل بهذا الاتجاه. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني خطر لا يمكن السماح باستمراره.
1: You know, they got used to for 20 or 30 years, not just the US but the broader world allowing them to get away with things like lying, breaking deals, tricking people into agreements and so forth. In this particular case, it was pretty straightforward. Iran wants a nuclear weapon, and they were building a conventional missile shield they were going to hide behind. In essence, they wanted to be in a position a year and a half from now to be able to say, we have so many drones and so many missiles, you can't possibly defend against them. Now, they still have missiles and they still have drones and they can still do damage, but they no longer have that shield, that conventional shield that they could hide behind. And that's changed the whole dynamic. It's the only reason why they are now willing and in some cases seem eager to do a deal on denuclearization, to do a deal on the strait.
0: روبيو قال أيضا إن على النظام الإيراني تغيير هذا السلوك وإلا فسيكون الثمن الذي ستدفعه طهران باهظا جدا.
1: I think what does the regime has to change. You may not have a regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They view them, they want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
0: في هذا الإطار كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن قادة في الحرس الثوري الإيراني وضعوا سرا خلال هدنة قصيرة هذا الربيع خطة مع قادة الميليشيات الحليفة لتوسيع نطاق الحرب في حال كثفت الولايات المتحدة من هجماتها على إيران. وبحسب الصحيفة عقد مسؤولون في فيلق القدس اتصالات هاتفية مع قادة من حزب الله والحوثيين وفصائل شيعية في العراق، فيما عمل مستشارو الفيلق ميدانيا مع تلك الجماعات سعيا إلى استهداف حلفاء واشنطن وزيادة كلفة الحرب على الولايات المتحدة. معنا الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، أهلا بك سيد موسى. ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز أن قادة في الحرس الثوري الإيراني وضعوا سرا هذه الاستراتيجيات خلال هدنة قصيرة خلال هذا الربيع، وذلك لزيادة الكلفة إذا ما تم الهجوم من قبل الولايات المتحدة على إيران، ما هي ملامح هذه الاستراتيجيات التي وضعت سرا من قبل قادة الحرس الثوري؟
2: نعم، إيران عندما تبنت هذه الميليشيات في المنطقة هي كانت يعني تعرف أن هذه الميليشيات أدواتها للضغط على الولايات المتحدة في أي مفاوضات، يعني على الملف النووي أو على النفوذ الإقليمي. يعني بعد سقوط النظام العراقي على يد الأمريكان 2003 إيران تغلغلت في العراق و يعني استطاعت أن تكون مع الولايات المتحدة في تفاهمات حول إدارة العراق، وهذه التفاهمات كانت في أيام أوباما. عندما أوباما ترك العراق يعني بالواقع سلم العراق على طبق من ذهب إلى إيران، وإيران باتت توسع في نفوذها في العراق ومن ثم انطلقت إلى البلدان الأخرى. يعني سقوط النظام العراقي الذي كان بمثابة القلعة للدفاع عن الدول العربية الأخرى مهد الطريق لإيران كي تتغلغل في سوريا، كي تذهب إلى اليمن، يعني تزيد من نفوذها في لبنان، وهكذا يعني بنت هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات هي بالواقع لها ولاء لإيران أكثر مما ولاء لأوطانها. الميليشيات في العراق لا تنتمي للعراق بأي صلة ولا يعنيها العراق أبدا، وهذا ما يصرحون به علنا. هم يرفعون الأعلام الإيرانية داخل العراق، يجهرون بولائهم لإيران وليس للعراق. حتى أتذكر أحدهم في التلفزيون العراقي عندما سألوه إذا حصل حرب بين إيران والعراق هل تكون مع العراق أو مع إيران، قال أنا مع إيران. السيد البطاط أحد من هم موالين لإيران، وقالها بعظمة لسانه. والكعبي وغيرهم، كل هذه الميليشيات هي مرتبطة ارتباط عضوي عقائدي مع إيران. صحيح. وليس لها ولا لأوطانها.
0: ثمة ارتباط عضوي أيديولوجي يعني بطبيعة الحال من هذه المجموعات مع إيران. ولكن إلى أي مدى هذا المعنى هو معنى خطير عندما يضيق عليك في إيران أنت تقوم بزيادة هذه المساحات الجغرافية المستهدفة والتي تصل إليها هذه الجماعات التي تقوم بتمويلها إيران؟ إلى أي مدى هذا المعنى خطير؟ لأنها تعتقد إيران أنه كلما زادت جغرافيا هذا التصعيد كلما اقتربنا من الحل، في حين أنه البعض ينظر إلى أن العكس صحيح.
2: نعم نعم،
0: أنه كلما ابتعدت المساحات الجغرافية التي يتم التصعيد فيها كلما ابتعدنا أصلا عن الحل.
2: نعم، يعني هذه الميليشيات حقيقة هي يعني أولا تضر بالأمن الإقليمي. يعني هذه الميليشيات تصادر قرار الدول. يعني العراق من 2003 لحد اليوم ليس له تأثير إقليمي.
0: صحيح.
2: وأنت تعرف يعني تأثير عمان أكثر من العراق، تأثير قطر أكثر من العراق، وهذا بسبب أن العراق ليس لديه قرار، القرار في طهران. حتى الدول التي يعني تأتي للعراق تعرف تماما بأن بغداد ليس لديها قرار، هذا ما الكل يتفق عليه، لذلك ليس له أي دور إقليمي حاليا.
0: طيب.
2: بعدما كان العراق هو صاحب القرار وهو المؤثر في المنطقة وفي الشرق الأوسط. لذلك هذه الميليشيات تصدر قرار دولها بسبب ولاءاتها لإيران. اليمن مثلا، صنعاء ليس لها أي قرار الآن، بينما كانت اليمن وتتذكرون أيام علي عبد الله صالح عندما كانت عضوا في مجلس الأمن يعني رفضت الهجوم الأمريكي.
0: نعم.
2: على كل حال هذه الميليشيات تهدد الأمن المنطقة، أمن دولها والأمن العالمي، لأنها تتحكم بعقيدة وأيديولوجية خارجة. نعم. على الحدود الجغرافية المتفق عليها،
0: وما زالت إيران تراهن عليها وتدعمها. نعم. سرا، وتضع لها الاستراتيجيات سرا عن طريق. نعم. الحرس الثوري. أنا أشكرك الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، شكرا جزيلا لك. نبقى في ملف الفصائل المسلحة. ففي العراق، وخلال ترأسه لاجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك بعد أن أفاد مصدر سياسي عراقي للعربية أن سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين وأبلغت في تحذير مباشر من أن سوريا سترد على أي هجوم ينطلق من الأراضي العراقية. المصدر أشار إلى أن دمشق أبلغت بغداد برصد تحركات لميليشيات قرب الشريط الحدودي. في الأردن الحال لم يختلف كثيرا عما هو عليه في سوريا. أفاد مصدر رسمي أردني بتصريحات للعربية أن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا ما هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضيه. كما أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل جنوب لبنان رغم إعلان وقف النار بين الجانبين. قال مكتب المنسق الأممي الخاص للبنان إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي. من لبنان إلى غزة، حيث كشفت صحيفتها أريتس نقلا عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل قدمت إلى مجلس السلام اعتراضات على 3 بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حماس. ووفق الصحيفة فإن إسرائيل اعترضت على عدم النص صراحة على تدمير الأسلحة التي ستجمع من حماس. كما أبلغت إسرائيل مجلس السلام رفضها مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق. طالبت إسرائيل أيضا بالاحتفاظ بحرية العمل العسكري داخل المناطق.

بعد فشل إسبانيا بحماية حدود أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى محمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: من أقوالهم عبر أثير تويمي أستراليا. قال: الحب أعمى، المحبون لا يستطيعون أن يروا الحماقات الصارخة التي يرتكبونها هم أنفسهم.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة تويمي أستراليا معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME Australia. رضا فاضي.
4: ارفع القلب
3: Only on 2ME.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Crunching out the killer cuts with no limits.
8: I'm done following the rules.
3: No limits.
9: Okay.
3: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
8: What the
3: 2ME no limits.
0: تحياتنا القلبية للجميع، على أمل دائما نتواصل معكم عبر إيميل arabic@2me.com.au أو 0296 533 0.

إكسكلوسيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. إكسكلوسيف.

0: 16:30 AM تيمي أستراليا. يسعد أوقات الجميع. فترتنا برفقتكم لليوم مستمرة عبر أثير تيمي 24 على 24. نتابع الفترة بعد هذه الاستراحة.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: ABC News Update 2ME Australia.
4: ABC News.
5: Noni Edwards with the top stories. Drivers can expect a 16 cent per litre price increase at the petrol pump following the end of the federal government's fuel excise cut from midnight tonight, with prices across the country already above pre-war levels amid renewed fighting between the US and Iran in the Strait of Hormuz. Emergency Management Minister Christy McBain says the government is prepared to step in again to curb high fuel prices if needed, but Australia has more fuel in reserve than it did before the war began and is urging people to avoid panic buying. US President Donald Trump says he'll hold off on a fresh attack on Iran as long as a deal can be reached quickly to halt its nuclear ambitions and reopen the Strait of Hormuz. He says Iran and other Middle Eastern countries have asked for more time to complete a deal. In a post on Truth Social, Mr. Trump says he's made the decision for the future benefit of the world and the survival of a successful and prosperous Iran, and says Israel joins him in the commitment. It follows days of threats of severe strikes from the US following Iranian attacks on ships in the Strait. And Australia is sending firefighting support to assist French teams battling wildfires, marking the first time the New South Wales Rural Fire Service has deployed to Europe. 25 Australian personnel, a Chinook helicopter and a reconnaissance aircraft are being transported to the firefront by the Australian Defence Force. More than 200,000 people have been evacuated in France amid the country's largest wildfire since 1949. And for all your latest news at any time, subscribe to the ABC Top Stories podcast.

0: 1638 AM to أستراليا. الحياة مدرسة، أستاذ الزمن وتلاميذة نحن، دروس التجارب يلي بتمرق علينا. إذن علينا أنه ما نشتكي كتير، شوي نستفيد من كل درس بلقنا يا الزمن. علينا أنه نعرف ما الدنيا هيك، هيدي هي الحياة. بس الشطارة بيلي بده يتعلم حتى ما يكرر أخطائه، والأذكى هو يلي بيتعلم من خطأ الآخرين. وهودا الأشخاص من النادر أنه نلاقيهم يتعلموا من أخطاء الناس الحواليهم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: منتصف النهار بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
2: ريت تخوري
6: في العناوين. بعد تحذيرات بشن ضربات مدمرة على إيران، الولايات المتحدة وإسرائيل تعلنان إيقاف الهجوم. 8 قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة، وتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. بين التهديد بالحرب والعودة إلى الدبلوماسية، يبدو أن واشنطن أعادت حساباتها، فتعليق الضربة العسكرية ضد إيران لا يعكس تغييرا في الأهداف بل تغييرا في الوسائل في لحظة توازن فيها الولايات المتحدة بين مكاسب القوة ومخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة. منى دويبي.
7: الحساب الأمريكي وراء تعليق الضربة العسكرية لا يعكس ضعفا بل إعادة تصنيف للخيار العسكري من أداة لتحقيق نتائج فورية إلى رافعة ضغط في مفاوضات قادمة. ترامب يريد فرض تسوية أحادية الاتجاه على طهران لا لتوقيع اتفاق تبادلي، ولعل المحرك الحقيقي للتراجع المؤقت هو الخشية من ردود فعل إيرانية أو من وكلائها، ناهيك على أن أي قفزة لأسعار النفط بسبب تعطيل الملاحة ستهز استقرار الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه واشنطن. ومنه فإن الوساطة السعودية التي تريد قبل كل شيء درء الأخطار عن بنيتها الاقتصادية هو الخيار الأقل كلفة لتجنب الحرب المفتوحة لصالح كل المنطقة. من جهتها تبقى إيران التي لا تملك هامشا واسعا للمناورة عاجزة عن قبول الشروط الأمريكية التي تعني عمليا التخلي عن أهم أوراق قوتها، لكنها تدرك أيضا أن استمرار الحرب سيزيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها، ما يجعل تعليق الضربات ليس نهاية للأزمة بل انتقالا من ميدان القوة إلى ميدان اختبار الإرادات. فإذا قبلت طهران بالشروط تبدأ مرحلة جديدة من التفاوض، وإذا رفضتها فإن الخيار العسكري سيعود إلى الواجهة بسرعة.
6: تصعيد في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد القتلى ليصبح 10 أشخاص بضربات إسرائيلية على القطاع ليلة السبت الأحد، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. معلومات ميدانية أكثر معك حازم حمد.
8: نعم ريتا، يعيش قطاع غزة ليلة دمية جديدة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة أسفرت منذ فجر اليوم 10 قتلى بينهم 3 أطفال وفق مصادر طبية. القصف استهدف منازل فدر البلح وخان يونس وجباليا، إضافة إلى مستودع أدوية تابع لمستشفى شهداء الأقصى، ما فاقم الأزمة الصحية في وسط القطاع. الدفاع المدني أكد أن الضربات جاءت مباشرة ودون إنذار، وأن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواقع المستهدفة. وتزامن هذا التصعيد مع انتهاء عمليات انتشال جثامين من مربع سكني دمر فوق ساكنيه في حي الصبرة، حيث عثرت الطواقم على رفات 112 قتيلا بعد 136 ساعة من العمل، فيما لا يزال 157 مفقودا تحت الأنقاض. يأتي هذا التصعيد رغم إعلان مجلس السلام تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في وقت تعترض فيه إسرائيل على 3 بنود أساسية تتعلق بنزع السلاح وآليات التفتيش وصلاحية قوة الاستقرار الدولية، ما يعمق خروقات الاتفاق ويزيد معاناة السكان المحاصرين.
6: لبنانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان رغم وقف معلن لإطلاق النار، إضافة إلى إصابة أحد جنوده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أكثر من 600 مسيرة أوكرانية ليلة السبت الأحد فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. الهجوم الروسي على كييف كان عنيفا وثقيلا على الدفاعات الجوية. إلى ذلك قتل 3 أشخاص وأصيب 21 شخصا بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع حملتها امرأة مجهولة الهوية في مقهى بموسكو لقيت حتفها على أثر الانفجار. تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أتت الحرائق التي اندلعت في جزيرتي كريت وباروس على 6,000 هكتار وفق مرصد المناخ اليوناني، كما لقي عناصر إطفاء حتفهم أثناء تأدية واجبهم، اثنان منهم في جزيرة كريت وواحد في شبه جزيرة بيلوبونيز. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة، تبدأ بنشرة مفصلة للأخبار وتنتهي عند ثانية من بعد الظهر، تعد الفترة وتقدمها سميرة والنبي. إلى أن نلتقي دمتم بألف خير.

عبر أثير تيمية أستراليا. برجع لعندكم للمتابعة، متابعة فترتنا لليوم، مستمرين ببرامجنا، مستمرين بفقراتنا ومنوعاتنا. خليكن معنا.

0: Okay, let's go.
1: Matwemi to Sabah.
2: Wake up, wake up.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: صباح النور محبوبي، صباحا.
6: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى بحمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
7: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. Saint Marcellin Champagnat، شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية. مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol the violets. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: شكرا لسي.
1: كثير كثير كانت أيام معي ربا قالت لي إنه كيف ممكن نعاملهم بأخلاقهم مش بأخلاقنا مش بأخلاقهم، مع أوقات بيطققوكي بفقعوكي. طيب بدي أقول لك شيء، الإنسان الناضج دايما بيفكر مين منا ما حدا تعدى عليه بكلمة بموقف بتهمة، مين منا ما نقل عن لسانه كلام ما قاله، مين منا ما طالوا أذى من يلي حواليه، مين منا ما أسيء لإله، مين منا ما استفز، مين منا ما انجرح جرحه، أنه كل هودي يعني منرد الإساءة بإساءة مثله، يعني منكون مثل بعض، ما منكون مختلفين عن الناس اللي حوالينا يلي نحن كتير تعبانين منهم وكتير القانين منهم وكتير ليمينهم على أخلاقهم البشعة. لها سبب بقول أنه ليس من الحكمة أن أعض الكلب الذي عضني. الكلب اللي بيعضنا هيدا قول قاله أحد الحكماء، ليس من الحكمة أن أعض كلبا عضني. فهيك أنا بقول لك عم بسطة أكتر، عامل الناس بأخلاقك مش بأخلاقهم.
2: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا

0: Town Music 2ME Music Australia. Music.
1: The hits before they hit.
2: Today's hottest hits.
0: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
1: 2ME
0: أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: ABC News Update 2ME Australia.
5: ABC News.
6: Noni Edwards with the top stories. Drivers can expect a 16 cent per litre price increase at the petrol pump following the end of the federal government's fuel excise cut from midnight tonight, with prices across the country already above pre-war levels amid renewed fighting between the US and Iran in the Strait of Hormuz. Emergency Management Minister Christy McBain says the government is prepared to step in again to curb high fuel prices if needed, but Australia has more fuel in reserve than it did before the war began and is urging people to avoid panic buying. US President Donald Trump says he'll hold off on a fresh attack on Iran as long as a deal can be reached quickly to halt its nuclear ambitions and reopen the Strait of Hormuz. He says Iran and other Middle Eastern countries have asked for more time to complete a deal. In a post on Truth Social, Mr. Trump says he's made the decision for the future benefit of the world and the survival of a successful and prosperous Iran, and says Israel joins him in the commitment. It follows days of threats of severe strikes from the US following Iranian attacks on ships in the Strait. And Australia is sending firefighting support to assist French teams battling wildfires, marking the first time the New South Wales Rural Fire Service has deployed to Europe. 25 Australian personnel, a Chinook helicopter and a reconnaissance aircraft are being transported to the fire front by the Australian Defence Force. More than 200,000 people have been evacuated in France amid the country's largest wildfire since 1949. And for all your latest news at any time, subscribe to the ABC Top Stories podcast.
5: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما

0: قال أحد الحكماء على المرء أن ينتظر حلول المساء ليعرف كم كان نهاره عظيما.
1: Breakfast with Claude. Back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: منتصف النهار بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريت تخوري.
7: في العناوين، بعد تحذيرات بشن ضربات مدمرة على إيران، الولايات المتحدة وإسرائيل تعلنان إيقاف الهجوم. 8 قتلى بضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة، وتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق في اليونان مع اتساع رقعة انتشارها.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. بين التهديد بالحرب والعودة إلى الدبلوماسية، يبدو أن واشنطن أعادت حساباتها، فتعليق الضربة العسكرية ضد إيران لا يعكس تغييرا في الأهداف بل تغييرا في الوسائل في لحظة توازن فيها الولايات المتحدة بين مكاسب القوة ومخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة. منى دويبي.
8: الحساب الأمريكي وراء تعليق الضربة العسكرية لا يعكس ضعفا بل إعادة تصنيف للخيار العسكري من أداة لتحقيق نتائج فورية إلى رافعة ضغط في مفاوضات قادمة. ترامب يريد فرض تسوية أحادية الاتجاه على طهران لا لتوقيع اتفاق تبادلي، ولعل المحرك الحقيقي للتراجع المؤقت هو الخشية من ردود فعل إيرانية أو من وكلائها، ناهيك على أن أي قفزة لأسعار النفط بسبب تعطيل الملاحة ستهز استقرار الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه واشنطن. ومنه فإن الوساطة السعودية التي تريد قبل كل شيء درء الأخطار عن بنيتها الاقتصادية هو الخيار الأقل كلفة لتجنب الحرب المفتوحة لصالح كل المنطقة. من جهتها تبقى إيران التي لا تملك هامشا واسعا للمناورة عاجزة عن قبول الشروط الأمريكية التي تعني عمليا التخلي عن أهم أوراق قوتها، لكنها تدرك أيضا أن استمرار الحرب سيزيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها، ما يجعل تعليق الضربات ليس نهاية للأزمة بل انتقالا من ميدان القوة إلى ميدان اختبار الإرادات. فإذا قبلت طهران بالشروط تبدأ مرحلة جديدة من التفاوض، وإذا رفضتها فإن الخيار العسكري سيعود إلى الواجهة بسرعة.
7: تصعيد في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد القتلى ليصبح 10 أشخاص بضربات إسرائيلية على القطاع ليلة السبت الأحد، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. معلومات ميدانية أكثر معك حازم محمد.
9: نعم ريتا، يعيش قطاع غزة ليلة دمية جديدة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة أسفرت منذ فجر اليوم عن 10 قتلى بينهم 3 أطفال وفق مصادر طبية. القصف استهدف منازل فدر البلح وخان يونس وجباليا، إضافة إلى مستودع أدوية تابع لمستشفى شهداء الأقصى، ما فاقم الأزمة الصحية في وسط القطاع. الدفاع المدني أكد أن الضربات جاءت مباشرة ودون إنذار، وأن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواقع المستهدفة. وتزامن هذا التصعيد مع انتهاء عمليات انتشال جثامين من مربع سكني دمر فوق ساكنيه في حي الصبرة، حيث عثرت الطواقم على رفات 112 قتيلا بعد 136 ساعة من العمل، فيما لا يزال 157 مفقودا تحت الأنقاض. يأتي هذا التصعيد رغم إعلان مجلس السلام تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في وقت تعترض فيه إسرائيل على 3 بنود أساسية تتعلق بنزع السلاح وآليات التفتيش وصلاحيات قوة الاستقرار الدولية، ما يعمق خروقات الاتفاق ويزيد معاناة السكان المحاصرين.
7: لبنانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان رغم وقف معلن لإطلاق النار، إضافة إلى إصابة أحد جنوده. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أكثر من 600 مسيرة أوكرانية ليلة السبت الأحد فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. الهجوم الروسي على كييف كان عنيفا وثقيلا على الدفاعات الجوية. إلى ذلك قتل 3 أشخاص وأصيب 21 شخصا بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع حملتها امرأة مجهولة الهوية في مقهى بموسكو لقيت حتفها على أثر الانفجار. تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أتت الحرائق التي اندلعت في جزيرتي كريت وباروس على 6000 هكتار وفق مرصد المناخ اليوناني، كما لقي عناصر إطفاء حتفهم أثناء تأدية واجبهم، اثنان منهم في جزيرة كريت وواحد في شبه جزيرة بيلوبونيز. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة، تبدأ بنشرة مفصلة للأخبار وتنتهي عند ثانية من بعد الظهر، تعد الفترة وتقدمها سميرة والنبي. إلى أن نلتقي دمتم بألف خير.
10: ندعي الرب أنه يجعل كل أوقاتكم وكل أيامكم سعادة وهنا وأيام حلوة. عبر أسير سويمي أستراليا من جديد بحييكم.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

16:38 AM to AME أستراليا. بالنسبة للمبادئ يلي بتتغير أو يلي مبادئه بتتغير تبقى هي وجهات نظر، وجهات نظر تبقى مش ما اسمها مبدأ، ما بعتقد العلاقة بالمبادئ. خليكم راجعين.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. نعود لمتابعة هذه الفترة بعد هذه الاستراحة.
1: Two ME cutting out the hottest hits in winter. Love

0: سيكسيفات عزيزيين تيري أستراليا برفقتكم ميري إبراهيم من وراء الميكرو. لا تمكر فيمكروا بك. بعض الناس بيعيشوا بهالحياة بيتعاملوا مع الناس بمكر. بنحكي أكتر عنهم بعد هالاستراحة.
1: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME Australia. 2ME Australia.

0: 2ME The New Music First.
1: قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: الله معكم عبر أثير TME أستراليا. بعد عنا الكثير من المحطات, خليكم برفقتنا, ما تروحوا بعيد, نحن أكيد راجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محل تسكن.
4: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام، ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب: وافقت على إلغاء الهجوم على إيران، لكننا مستعدون للأمر إن لم نتوصل لاتفاق سريع. القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني: نعتبر أي تهديد حقيقيا وقائما وإن جاء بسياق حرب نفسية. قتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة رغم أعلان اتفاق نزع سلاح حماس. فعلها الرئيس الأمريكي مجددا وألغى ضربات مقررة على إيران في اللحظة الأخيرة، فهل يمكن وضع الخطوة في إطار زيادة الضغوط على النظام الإيراني لإرغامه على إبرام اتفاق سريعا؟ الأيام المقبلة قد تحمل جوابا شافيا لمسار النزاع الأمريكي الإيراني، لكن التجربة أثبتت أن النظام الملالي في طهران لا يولي أي اهتمام للمفاوضات مع الشيطان الأكبر إلا من باب كسب الوقت والهروب إلى الأمام في انتظار متغيرات إقليمية أو دولية قد تصب في صالحه. محليا تشخص الأنظار إلى روما التي تستضيف الثلاثاء المقبل جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل. إذن البداية إقليمية، حيث علقت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران. تقرير أورور كرام.
1: بهذا المنشور عدل الرئيس الأمريكي عن تهديداته بضرب النظام الإيراني بقوة الذي كان من المقرر شنه اليوم، فترامب كتبه: الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك فقد طلب منا أخيرا من قبل إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تأجيل أي هجوم، وذلك بعد الاتفاق على بنود اتفاق، ويشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وبناء على هذا الطلب وافقت من أجل مصلحة العالم في المستقبل ومن أجل بقاء إيران مزدهرة وناجحة على إلغاء الهجوم شرط التوصل إلى اتفاق سريع، وتشاركني دولة إسرائيل في هذا الالتزام. وعليه أفاد التقارير بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بترامب السبت معربا عن قلقه إزاء خططه لشن ضربات عسكرية، كما شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة في أزمة الشرق الأوسط. وسط الهدوء الحذر، القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني رأى أن أحدث التصريحات الأمريكية صادرة في سياق عمليات نفسية، وطهران لن تقف مكتوفة الأيدي وأي تهديد يعاد حقيقيا وقائما. هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، والأخبار المنشورة بشأنه كاذبة بحسب قوله. وكان ترامب أمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء الجولة اليوم الأحد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته وول ستريت جورنال.
0: دائما في الشأن الإقليمي، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي في تشرين الأول، ما هي حظوظ نتنياهو للفوز ومن هو منافسه الجدي؟ التفاصيل مع بيرنا نعم جديد.
2: إذا حصلت الانتخابات الإسرائيلية اليوم، هل بيربح نتنياهو؟ السؤال عم يتردد مع ارتفاع الحديث عن سعيه لكسب المزيد من الأصوات قبل الانتخابات، لكن مقابل نتنياهو منافسين جديين، منن وشو حظوظهم؟ بينافس نتنياهو أربعة مرشحين. أبدأ بجادي أيزنكوت، هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب بعد هجوم 7 أكتوبر قبل مغادرته الحكومة. يقود حاليا حزبا جديدا هو يشار، متشدد بالقضايا مقارنة بأحزاب الوسط، ومن نقاط قوته أنه بيتمتع بخبرة عسكرية واسعة ما أعطاه حضورا أخيرا فقدانه لابنه بحرب غزة، لكن من نقاط ضعفه أنه خبرته أضعف من خبرة نتنياهو، بحاجة إلى بناء ائتلاف واسع لتشكيل الحكومة. أنتقل إلى نفتالي بنت، هو بيشغل منصب رئيس أركان وزراء بين عامي، كان يشغل هذا المنصب بين عامي 2021 و2022. هو يميني قومي وبيختلف مع نتنياهو بأسلوب الإدارة، ولكن ما بيختلف معه بالمبادئ الأمنية. نقاط قوته أنه يستقطب اليمينيين غير الراضين عن أداء نتنياهو نتنياهو، لكن يحتاج إلى تحالفات متنوعة وهذه من نقاط ضعفه. نوصل للمنافس الثالث يائير لابيد، هو صحافي شغل منصب رئيس وزراء لفترة انتقالية عام 2022، معروف بأنه وسطي ليبرالي. من نقاط قوته أنه بيتمتع بخبرة حكومية وسياسية، لكن شعبيته بين اليمين محدودة، فتحالف مع نفتالي بنت لتوحيد المعارضة. أخيرا منوصل لرئيس الأركان السابق للجيش ووزير الدفاع السابق بني غانتس، شخصية أمنية مؤثرة ومن أبرز منافسي نتنياهو، لكن بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإنه أيزنكوت يتقدم عليه بمعسكر الوسط. بالخلاصة ووفق أحد الأحصاءات عن الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل أيزنكوت على 41% من الأصوات مقابل 37% لنتنياهو، فيما تشير استطلاعات أخرى إلى أن نتنياهو قد يحصل على 22 مقعد مقابل 21 لأيزنكوت و15 مقعدا لحزب نفتالي بنت، ما يعني حصول المعارض على 61 مقعدا هو الحد الأدنى اللي راح يكون مطلوب لتشكيل الحكومة. كل هذه الأرقام تبقى مجرد إحصاءات إلى حين حصول الانتخابات وما يسبقها من تطورات إقليمية قد تنعكس مباشرة وحكما على نتائجها.
0: في الميدان الجنوبي ألقت مسيرة إسرائيلية عند مفترق سربين قضاء بنت جبيل قنبلة في اتجاه سيارة مدنية كانت آلية للجيش تواكبها، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وخمسة عسكريين من الجيش. في المواقف اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن لا شيء أهم من الصيغة التاريخية التي جمعت الإسلام بالمسيحية، مضيفا أن ما تقوم به إسرائيل في المناطق الجنوبية عبارة عن إبادة مطلقة للبشر والحجر والشجر لا سابقة لها في تاريخ الحروب والنزاعات. كما أكد قبلان أن المطلوب حماية لبنان إضافة إلى وحدته الوطنية وصيغته التوافقية، وأنهى كلامه داعيا إلى التعاون الجدي والتضامن الحقيقي والتلاقي الصادق منعا لأي فتنة داخلية. قضائيا، أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومي حيث بات في عداد الموقوفين فيه. وبحسب معلومات الام تي في، خضع سلامي لفحص من طبيب قوى الأمن الداخلي وتبين أن حاله الصحية لا تتطلب بقائه في المستشفى. هذا وعلم موقع الام تي في أن القاضي الحاج سيعقد مؤتمرا صحفيا هذا المساء أو غدا صباحا يعرض فيه خلاله تفاصيل توقيف سلامي بالإضافة إلى وثائق وصور عن وضعه الصحي. روحيا، ولمناسبة تطويب البطريرك إلياس لحويك، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في دير العائلة المقدسة في عبرين حيث ضريح لحويك. الراعي رفع صلاته على نية لبنان والجيش اللبناني لمناسبة عيده 81، مشددا على أن الوطن الذي آمن به لحويك يحتاج اليوم إلى دولة فاعلة وجيش قوي.
3: فما أحوج لبنان اليوم إلى أن يستعيد ملحه ونوره، ملح القيم التي تحفظ الدولة ونور الحقيقة الذي يبدد الالتباس ويعيد وضوح الطريق. نحتاج هذا الملح في الإدارة والقضاء والمؤسسات وفي التربية والاقتصاد والمجتمع، فالدولة تستعيد هيبتها بمؤسسات تعمل والعدالة بقضاء يقوم بواجبه والثقة بأفعال تسبق الوعود.
0: ولمناسبة عيد مولد الطوباوي البطريرك إصطفين لدويهي، ترأس الراعي قداسا في كنيسة مار جرجس إهدن حيث عاونه لفيف من الكهنة بحضور أبناء البلدة والمناطق المجاورة. وشدد الراعي على أن البطريرك لدويهي الذي عاش في زمن قاس عرف الاضطراب لم يسمح للخوف أن يطفئ رسالته وللمحن أن تنتزع منه إيمانه. هذا وترأس متروبوليت جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي قداسا في كنيسة رقاد السيدة في كفرع آب، وعاونه خادم الرعية الأب جورجوس متني لمناسبة 25 عاما له في الخدمة. وتسلم الأب متني بعد القداس دروعا تقديرية بحضور أبناء وسكان البلدة. بعد الإعلان، البنوك المركزية تكدس الذهب.

0: ماليا البنوك المركزية تكدس الذهب، هل تعرف شيئا لا تعرفه العامة؟ التفاصيل مع عطوان سعادة.
1: عندما تبدأ البنوك المركزية بشراء الذهب بحجم كبير، فالسؤال لم يعد كم أصبح سعر الذهب، بل ماذا تعرف هذه البنوك عن المرحلة المقبلة؟ فخلال الربع الثاني من هذا العام قفزت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ما أضافت 289 طن إلى احتياطاتها بأعلى مستوى فصلي منذ نهاية عام 2024. لماذا تشتري البنوك المركزية كل هذا الذهب؟ لأن الذهب لا يزال يعتبر أحد أهم الأصول اللي بتلجأ إلى الدول في أوقات عدم اليقين، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية أو التقلبات الاقتصادية أو الرغبة بتنويع الاحتياطات بعيدا من العملات الأجنبية. ورغم أنه أسعار الذهب بقيت عند مستويات مرتفعة، فإنه تراجع قليلا عن المستويات اللي سجلتها بداية العام شجع الكثير من البنوك المركزية على زيادة مشترياتها. أما على مستوى الدول، فما زالت الولايات المتحدة تملك أكبر احتياطي ذهب في العالم بأكثر من 8000 طن، تليها ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا، فيما تأتي روسيا والصين ضمن أكبر 6 دول تملك احتياطات من المعدن الأصفر. اللافت اليوم ليس ارتفاع سعر الذهب فقط، بل هوية المشتري. فبعدما كان الطلب يعتمد بشكل أساسي على الأفراد والمستثمرين، أصبحت البنوك المركزية هي اللاعب الأكبر بالسوق، بإشارة إلى أن الدول نفسها ما زالت ترى في الذهب ملاذ آمن وركن أساسي لحماية احتياطاتها في عالم تزداد فيه التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
0: محليا احتفلت كلية الإعلام الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية بتخريج طلاب دفعة الأرز بحضور رئيس الجامعة دكتور بسام بدران وعدد من المسؤولين والمعنيين، فضلا عن أهالي الطلاب، في وقت طغت على الاحتفال أجواء من الفرح والبهجة. وعلى بعد يومين من الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، أعادت مؤسسة منى بستروس ترشين جدرانية مثل الطائر الفينيق، بيروت ستنهض من جديد في الشارع العام بين رميل والجعيطاوي، واستذكر الحاضرون الضحايا بعد 6 أعوام في ظل غياب العدالة والقرار الظني. بعد الإعلان، فوز ساحق للحكمة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius al-Mufid al-Tib. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب, اشفي أحباءنا المرضى بعطرك, ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية, واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

هجرتك يمكن انسى هواك، هجرتك

the field.

غرتك يمكن انسى غواك، غرتك

نظر تك يمكن انسى هواك.

هجرتك يمكن انسى هواك، هجرتك

0: 2ME.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Sunday, Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
6: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia news.
7: الرابعة عصراً بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
8: ريت تخوري.
7: في العناوين، إيران تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. بورنام يدعو إلى وضع دستور مكتوب للمملكة المتحدة. وإيطاليا تعلق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون لوكالة ماهر للأنباء أن تكون الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. من طهران، علي الباشا.
9: وكالة أنباء فارس كذبت التوصل إلى أي اتفاق فيما يتعلق بإعادة فتح منطقة هرمز. بدورها وكالة أنباء ميرش الرسمية أيضا نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى تأكيده على أن منطقة هرمز سيبقى مغلقا طالما استمر السلوك العدائي الأمريكي على حد تعبيره، والملاحة التجارية في هذا الممر الاستراتيجي لن تكون متاحة إلا بعد تعهد واشنطن بالموافقة على القوانين والمقررات الإيرانية. تعليقات إيرانية جاءت عبر وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري في وقت التزم المسؤولون السياسيون في إيران الصمت حيال تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، والتي قال فيها إنه أجل ضربة عسكرية للبنى التحتية الإيرانية شرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري. رواية أتت في وقت بلغ فيه التصعيد ذروته بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، وتوعد إيران باستهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في دول المنطقة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دولية.
7: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. عاد إلى المغرب كل المهاجرين تقريبا الذين نجوا بعد توافدهم في الأيام الأخيرة إلى جيب سبت الإسباني، بينما لقي 72 شخصا على الأقل حتفهم وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة اليوم الأحد. هكذا تكتشف أزمة سبتة أن التحول الأهم لا يتعلق بارتفاع أعداد المهاجرين بل بتغير طبيعة الهجرة نفسها، فقد أصبح تدفق المهاجرين ورقة جيوسياسية تستخدم لإعادة صياغة موازين القوى بين أوروبا ودول الجوار. منى دويبي.
10: يعتمد الاتحاد الأوروبي عمليا على دول خارج حدوده لاحتواء الهجرة، ما يجعل أمنه الحدودي مرتبطا بقرارات تلك الدول أكثر من ارتباطه بقدراته الذاتية. هذا النموذج ظهر بوضوح في عام 2020 عندما فتحت تركيا حدودها الغربية بعد خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، كما ظهر أيضا في أزمة سبت عام 2021 عندما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التراجع المفاجئ في الرقابة على الحدود المغربية جاء في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا. وها هي الأزمة تتكرر بين مدريد والرباط، والنتيجة واحدة: أوروبا تواجه هشاشة أمنها الحدودي. فخلال عقود بنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية تقوم على تدويل إدارة الهجرة عبر نقل جزء كبير من مسؤولية ضبط الحدود إلى دول مثل تركيا والمغرب وتونس مقابل دعم مالي وشراكات سياسية، سياسات صنعت علاقة اعتماد متبادل. أوروبا تحتاج إلى هذه الدول لحماية حدودها، فلم تعد الهجرة مجرد تحد أمني بل أصبحت وسيلة لإعادة توزيع النفوذ في محيط أوروبا. وسؤال الآن لم يعد كيف تمنع بروكسل المهاجرين من الوصول إليها، بل كيف تمنع تحول أمنها الحدودي إلى ورقة تفاوض مع دول الجوار كلما دخلت في خلاف معهم.
7: أيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أنتي بورنام تبني دستور مكتوب للمملكة المتحدة التي على النقيض من غالبية الدول لا تملك قانونا أساسيا، وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها 5 سنوات خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن. ومن المرجح أن تتطلب أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنام عدة سنوات من العمل بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق. وأعلن رئيس الوزراء عن خطط للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي تحصل في مناطقهم كجزء من خطته لنقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية كأولوية لحكومته. أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار حد اليوم إغلاق النووية الوحيدة في البلاد بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عاما. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحمود. إلى أن نلتقي دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: بهالأيام إنه تلاقي صديق هالقد قريب منك وكاتم أسرارك وبتحبه وبتأمنه على ولادك وعلى عيلتك، بيقولوا إنه قليل بهالأيام. بما إنه قليل، فإذا صادفت وتعرفت على هيك نوع من الأشخاص أوعكن تفرطوا فيهم، لأنه الأساس أهم شيء. الأشياء التانية اللي منختلف عليها بتجي وبتروح، وكل حدا عنده طبع شكل وكل حدا بيفكر بطريقة مختلفة، ولكن إذا بتصادفوا نوع من الناس الصادقين المحبين اللي بيتمنوا لك لألك ولعيلتك كل الحب والنجاح وانت بتبادلهم نفس الشي، صدقوني اوعكن تفرطوا فيهم. بترافق معكم ندى فريد من وراء الميكرو من إذاعة 2ME.

قصة عشق طويلة بيننا وبينكن لأنكن غاليين علينا كتير. نحن دايما بخدمتكن لأوفى مستمعين راديو 2ME أستراليا.

0: biggest hits.
1: Hey, hey. I'm ready to Emmy Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمت.
3: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ودائما عبر 1638 AM 2ME أستراليا. مستمعينا بالحقيقة نحن قدي مؤثر بحياتنا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بترفعنا للسماء كالطيور، والكلمة السيئة تدفننا بالأرض كالموتى. قدي الكلمة الطيبة هي صدقة لكل اللي بحاجة يسمعوا كلمة طيبة، وبتعيد الروح للناس اللي بتبقى حزينة وصامتة وما حدا بيعرف بحزنها. تحياتي لكم جميعا.
7: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: جيل كامل ترافق مع راديو توامي أستراليا، منسمع أصواتكم كل يوم، ولما منشوفكم بتخبرونا عن مشاعركم الحلوة لقلنا ولا هالإزاعة الحلوة كتير اللي دايما بتقدم لكم، إن كان من الأغاني أجددها وإن كان حابين تسمعوا قديم كمان، وإن كان بالبرامج المتنوعة إن كانت سياسية اجتماعية ثقافية وفنية. التوأم إي دايما مرافقتكن على 16:38 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، إيران تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. بورنام يدعو إلى وضع دستور مكتوب للمملكة المتحدة، وإيطاليا تعلق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون لوكالة مهر للأنباء أن تكون الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. من طهران، علي الباشا.
10: وكالة أنباء فارس كذبت التوصل إلى أي اتفاق فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. بدورها وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أيضا نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى تأكيده على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما استمر السلوك العدائي الأمريكي على حد تعبيره، والملاحة التجارية في هذا الممر الاستراتيجي لن تكون متاحة إلا بعد تعهد واشنطن بالموافقة على القوانين والمقررات الإيرانية. تعليقات إيرانية جاءت عبر وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري في وقت التزم المسؤولون السياسيون في إيران الصمت حيال تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، والتي قال فيها إنه أجل ضربة عسكرية للبنى التحتية الإيرانية شرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري. رواية أتت في وقت بلغ فيه التصعيد ذروته بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، وتوعد إيران باستهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في دول المنطقة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. عاد إلى المغرب كل المهاجرين تقريبا الذين نجوا بعد توافدهم في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني، بينما لقي 72 شخصا على الأقل حتفهم وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة اليوم الأحد. هكذا تكتشف أزمة سبتة أن التحول الأهم لا يتعلق بارتفاع أعداد المهاجرين بل بتغير طبيعة الهجرة نفسها، فقد أصبح تدفق المهاجرين ورقة جيوسياسية تستخدم لإعادة صياغة موازين القوى بين أوروبا ودول الجوار. منى دويبي.
11: يعتمد الاتحاد الأوروبي عمليا على دول خارج حدوده لاحتواء الهجرة، ما يجعل أمنه الحدودي مرتبطا بقرارات تلك الدول أكثر من ارتباطه بقدراته الذاتية. هذا النموذج ظهر بوضوح في عام 2020 عندما فتحت تركيا حدودها الغربية بعد خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، كما ظهر أيضا في أزمة سبتة عام 2021 عندما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التراجع المفاجئ في الرقابة على الحدود المغربية جاء في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا. وها هي الأزمة تتكرر بين مدريد والرباط، والنتيجة واحدة: أوروبا تواجه هشاشة أمنها الحدودي. فخلال عقود بنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية تقوم على تدويل إدارة الهجرة عبر نقل جزء كبير من مسؤولية ضبط الحدود إلى دول مثل تركيا والمغرب وتونس مقابل دعم مالي وشراكات سياسية، سياسات صنعت علاقة اعتماد متبادل. أوروبا تحتاج إلى هذه الدول لحماية حدودها، فلم تعد الهجرة مجرد تحد أمني بل أصبحت وسيلة لإعادة توزيع النفوذ في محيط أوروبا. وسؤال الآن لم يعد كيف تمنع بروكسل المهاجرين من الوصول إليها، بل كيف تمنع تحول أمنها الحدودي إلى ورقة تفاوض مع دول الجوار كلما دخلت في خلاف معهم.
8: أيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أنتي بورنام تبني دستور مكتوب للمملكة المتحدة التي على النقيض من غالبية الدول لا تملك قانونا أساسيا. وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها 5 سنوات خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن. ومن المرجح أن تتطلب أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنام عدة سنوات من العمل بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق. وأعلن رئيس الوزراء عن خطط للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي تحصل في مناطقهم كجزء من خطته لنقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية كأولوية لحكومته. أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار الأحد اليوم إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عاما. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحمود. إلى أن نلتقي دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: مترافقين دايما معكم 24/24 لنقدم لكم أجمل الأغاني وأجددها وأيضا أجمل البرامج من خلال الفقرات المتنوعة والانترفيوز، ودايما نحن معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. مارشاليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشاليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي: O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshallita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Listen live in HD, pure digital. Get the app now, free. 2ME.com.au.
1: ودايما عبر أثير 2ME أستراليا مكملين سوا بسهريتنا مع كتير من المنوعات الحلوة والأخبار اللي بتبقى فريش لإلكن من وين ما كنتوا عم تسمعونا. سوق منيح، خلونا نروح لفاصل صغير ورجعين.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد

0: الناس هو اللي بيبقى موجه لهم حياتهم وخليهم يكملوا بهيدي الطريقة معهم ومع عيالهم. وعن جد شو صعب الإنسان لما بيعيش مثل ما بدأ الناس للأسف.
1: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: New music that makes you feel good and without interruptions.
3: That's good.
2: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين.

0: الإنسان صاحب القلب الطيب ما بيعرف الحقد ولا بيعرف الضغينة ولا بينتقم وبيسامح بسهولة. نيال كل من عنده قلب طيب أو صديق قلبه طيب. راديو تو ام اي دايما معكم ودايما ان شاء الله تكون يعني الاغاني الحلوه اللي عم تسمعوها عم ترضيكم، لانه نحن وعدناكم بتجدد دائم ان كان من ناحيه البرامج او ايضا من ناحيه اشتد الاغاني اللي دايما بتسمعوها اول باول على راديو تو ام اي استراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، إيران تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. برنام يدعو إلى وضع دستور مكتوب للمملكة المتحدة، وإيطاليا تعلق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون لوكالة ماهر للأنباء أن تكون الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. من طهران، علي الباشا.
10: وكالة أنباء فارس كذبت التوصل إلى أي اتفاق فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. بدورها وكالة أنباء ميرش الرسمية أيضا نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى تأكيده على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما استمر السلوك العدائي الأمريكي على حد تعبيره، والملاحة التجارية في هذا الممر الاستراتيجي لن تكون متاحة إلا بعد تعهد واشنطن بالموافقة على القوانين والمقررات الإيرانية. تعليقات إيرانية جاءت عبر وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري في وقت التزم المسؤولون السياسيون في إيران الصمت حيال تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، والتي قال فيها إنه أجرى ضربة عسكرية للبنى التحتية الإيرانية شرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري. رواية أتت في وقت بلغ فيه التصعيد ذروته بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، وتوعد إيران باستهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في دول المنطقة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. عاد إلى المغرب كل المهاجرين تقريبا الذين نجوا بعد توافدهم في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني، بينما لقي 72 شخصا على الأقل حتفهم وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة اليوم الأحد. هكذا تكتشف أزمة سبتة أن التحول الأهم لا يتعلق بارتفاع أعداد المهاجرين بل بتغير طبيعة الهجرة نفسها، فقد أصبح تدفق المهاجرين ورقة جيوسياسية تستخدم لإعادة صياغة موازين القوى بين أوروبا ودول الجوار. منى دويبي.
11: يعتمد الاتحاد الأوروبي عمليا على دول خارج حدوده لاحتواء الهجرة، ما يجعل أمنه الحدودي مرتبطا بقرارات تلك الدول أكثر من ارتباطه بقدراته الذاتية. هذا النموذج ظهر بوضوح في عام 2020 عندما فتحت تركيا حدودها الغربية بعد خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، كما ظهر أيضا في أزمة سبتة عام 2021 عندما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التراجع المفاجئ في الرقابة على الحدود المغربية جاء في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا. وها هي الأزمة تتكرر بين مدريد والرباط، والنتيجة واحدة: أوروبا تواجه هشاشة أمنها الحدودي. فخلال عقود بنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية تقوم على تدويل إدارة الهجرة عبر نقل جزء كبير من مسؤولية ضبط الحدود إلى دول مثل تركيا والمغرب وتونس مقابل دعم مالي وشراكات سياسية، سياسات صنعت علاقة اعتماد متبادل. أوروبا تحتاج إلى هذه الدول لحماية حدودها، فلم تعد الهجرة مجرد تحد أمني بل أصبحت وسيلة لإعادة توزيع النفوذ في محيط أوروبا. والسؤال الآن لم يعد كيف تمنع بروكسل المهاجرين من الوصول إليها، بل كيف تمنع تحول أمنها الحدودي إلى ورقة تفاوض مع دول الجوار كلما دخلت في خلاف معهم.
8: أيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أنتي بورنام تبني دستور مكتوب للمملكة المتحدة التي على النقيض من غالبية الدول لا تملك قانونا أساسيا. وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها 5 سنوات خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن، ومن المرجح أن تتطلب أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنام عدة سنوات من العمل بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق. وأعلن رئيس الوزراء عن خطط للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي تحصل في مناطقهم كجزء من خطته لنقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية كأولوية لحكومته. أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار الأحد اليوم إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عاما. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحمود. إلى أن نلتقي دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ودائما عبر إذاعة توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه.

إذا سقط الاحترام ليس هناك داعي لأي علاقة أن تتم، فلا حب بدون احترام، ولا صداقة بدون احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. تحية لكل المحترمين من كافة المستمعين، خليلي ياكن بحبكن كتير. مترافقة معكن ندى فريد من ورا الميكرو وبس من التوامي. Music, music, music, music.

0: UME Australia.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: مستمرين دايما معكم عبر راديو توأمي أستراليا، وإن شاء الله بتكونوا عم تقضوا أجمل الأوقات وأمتع برفقتنا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.

0: as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: أهواك لأنك جميع الكلام والأغاني والقصائد والأحلام التي أحب، أهواك لأنك الحياة التي أريد. مستمرين معكم عبر التوامي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار. الاخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالاجابه عن اسئله التعداد السكاني. اذا كنت تعرف اين ستكون ليله التعداد السكاني الثلاثاء 11 اغسطس اب، يمكنك اكمال الاستماره حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، إيران تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. بورنام يدعو إلى وضع دستور مكتوب للمملكة المتحدة. وإيطاليا تعلق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون لوكالة ماهر للأنباء أن تكون الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. من طهران علي الباشا.
10: وكالة أنباء فارس كذبت التوصل إلى أي اتفاق فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. بدورها وكالة أنباء ميرش بالرسمية أيضا نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى تأكيده على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما استمر السلوك العدائي الأمريكي على حد تعبيره، والملاحة التجارية في هذا الممر الاستراتيجي لن تكون متاحة إلا بعد تعهد واشنطن بالموافقة على القوانين والمقررات الإيرانية. تعليقات إيرانية جاءت عبر وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري في وقت التزم المسؤولون السياسيون في إيران الصمت حيال تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، والتي قال فيها إنه أجل ضربة عسكرية للبنى التحتية الإيرانية شرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري. رواية أتت في وقت بلغ فيه التصعيد ذروته بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، وتوعد إيران باستهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في دول المنطقة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، الدولية.
8: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. عاد إلى المغرب كل المهاجرين تقريبا الذين نجوا بعد توافدهم في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني، بينما لقي 72 شخصا على الأقل حتفهم وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة اليوم الأحد. هكذا تكتشف أزمة سبتة أن التحول الأهم لا يتعلق بارتفاع أعداد المهاجرين بل بتغير طبيعة الهجرة نفسها، فقد أصبح تدفق المهاجرين ورقة جيوسياسية تستخدم لإعادة صياغة موازين القوى بين أوروبا ودول الجوار. منى دويبي.
11: يعتمد الاتحاد الأوروبي عمليا على دول خارج حدوده لاحتواء الهجرة، ما يجعل أمنه الحدودي مرتبطا بقرارات تلك الدول أكثر من ارتباطه بقدراته الذاتية. هذا النموذج ظهر بوضوح في عام 2020 عندما فتحت تركيا حدودها الغربية بعد خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، كما ظهر أيضا في أزمة سبتة عام 2021 عندما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التراجع المفاجئ في الرقابة على الحدود المغربية جاء في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا. وها هي الأزمة تتكرر بين مدريد والرباط، والنتيجة واحدة: أوروبا تواجه هشاشة أمنها الحدودي. فخلال عقود بنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية تقوم على تدويل إدارة الهجرة عبر نقل جزء كبير من مسؤولية ضبط الحدود إلى دول مثل تركيا والمغرب وتونس مقابل دعم مالي وشراكات سياسية، سياسات صنعت علاقة اعتماد متبادل. أوروبا تحتاج إلى هذه الدول لحماية حدودها، فلم تعد الهجرة مجرد تحدي أمني بل أصبحت وسيلة لإعادة توزيع النفوذ في محيط أوروبا. وسؤال الآن لم يعد كيف تمنع بروكسل المهاجرين من الوصول إليها، بل كيف تمنع تحول أمنها الحدودي إلى ورقة تفاوض مع دول الجوار كلما دخلت في خلاف معهم.
8: أيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أنتي بورنام تبني دستور مكتوب للمملكة المتحدة التي على النقيض من غالبية الدول لا تملك قانونا أساسيا، وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها 5 سنوات خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن. ومن المرجح أن تتطلب أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنام عدة سنوات من العمل بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق. وأعلن رئيس الوزراء عن خطة للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي تحصل في مناطقهم كجزء من خطته لنقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية كأولوية لحكومته. أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار الأحد اليوم إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عاما. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحمود. إلى أن نلتقي دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: راديو دوامي أستراليا دايما معكم، ونحن معكم على الهواء مباشرة كل النهار من الصبح لآخر ساعات بالليل.

0: ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي. ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي.
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي.
0: ده القلب جراحه

وحشته أفراحه من شوقه إليك ومساوي صباحه بيسألنا ليك وحشته أفراحه.

0: قلبي الحيران
1: يا حبيبي
0: وعنيا الجمال
1: يا حبيبي
0: قلبي الحيران
1: يا حبيبي
0: وعنيا الجمال
1: يا حبيبي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

فتيه ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي كيف التجأت أنا

وبدون أن أدري تركت له يدي.

0: دايما مستمرين معكم لنوفيكم بآخر المستجدات على الساحة الأسترالية والعربية والعالمية. وأهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من راديو 2ME، أطيب الأمنيات لكم. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music. I know. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com. Kingdom on 6

0: ودايما عبر 2ME أستراليا من أجمل الحكم اللي أنا شخصيا بحبها، حياة بيقودها عقلك أفضل بكتير من حياة بيقودها كلام الناس، وما بحياته كلام الناس كان منيح إلا دايما كان مؤذي، فشو بدكن بكلام الناس وما تخلوه يأثر على حياتكن. ببساطة كونوا أقوياء وحرين. تحياتي للجميع. قصة عشق طويلة بينكن وبين 2ME أستراليا، ولأنكن غايلين علينا كتير نحنا دائما بخدمتكن لنلبي طلبات أحلى مستمعين راديو 2ME أستراليا. دائما بتسمعونا على 1638 2ME.com.au وأيضا على الابليكيشن 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز أفزو، استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود
8: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. بعد قرار تعليق الضربات، إيران تنفي تصريحات ترامب المتعلقة بطلب التهدئة مع واشنطن. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. تسجيل عدد متزايد من ضحايا موجة الهجرة الجماعية من المغرب إلى إسبانيا. ومنسوب نهر الدانوب عند أدنى مستوى تاريخي بسبب الجفاف وموجة الحر.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. واشنطن تشن حربا نفسية على طهران، هذا ما خلص إليه القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني عقب ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن توجيه ضربة عسكرية موجعة لإيران بعد تدخل عدد من الدول الحليفة التي تسعى إلى خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وفيما لا تبدو طهران مستعجلة لإبرام اتفاق من هذا النوع، فإن جل تصريحات المسؤولين الإيرانيين خلال الساعات الأخيرة تنصب على استعداد وجهوزية طهران لأي تصعيد أمريكي إسرائيلي محتمل من طهران. علي الباشا.
9: وكالة أنباء فارس نقلا عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض كذبت التوصل إلى أي اتفاق فيما يتعلق بإعادة فتح منطقة هرمز. بدورها وكالة أنباء ميرش الرسمية أيضا نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى تأكيده على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما استمر السلوك العدائي الأمريكي على حد تعبيره، والملاحة التجارية في هذا الممر الاستراتيجي لن تكون متاحة إلا بعد تعهد واشنطن بالموافقة على القوانين والمقررات الإيرانية. تعليقات إيرانية جاءت عبر وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري في وقت التزم المسؤولون السياسيون في إيران الصمت حيال تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، والتي قال فيها إنه أجرى ضربة عسكرية للبنى التحتية الإيرانية شرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري. رواية أتت في وقت بلغ فيه التصعيد ذروته بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، وتوعد إيران باستهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في دول المنطقة التي تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها وأجوائها لضرب المواقع الإيرانية. وألقت الخارجية الإيرانية بالمسؤولية كاملة على عاتق واشنطن وحلفائها الإقليميين فيما آلت إليه الأمور. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: بين التهديد بالحرب والعودة إلى الدبلوماسية، يبدو بأن واشنطن تعيد ترتيب حساباتها وإعادة التوازن بين مكاسب القوة ومخاطر الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة منذوبية.
10: الحساب الأمريكي وراء تعليق الضربة العسكرية لا يعكس ضعفا بل إعادة تصنيف للخيار العسكري من أداة لتحقيق نتائج فورية إلى رافعة ضغط في مفاوضات قادمة. ترامب يريد فرض تسوية أحادية الاتجاه على طهران لا لتوقيع اتفاق تبادلي، ولعل المحرك الحقيقي للتراجع المؤقت هو الخشية من ردود فعل إيرانية أو من وكلائها، ناهيك على أن أي قفزة لأسعار النفط بسبب تعطيل الملاحة ستهز استقرار الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه واشنطن. ومنه فإن الوساطة السعودية التي تريد قبل كل شيء درء الأخطار عن بنيتها الاقتصادية هو الخيار الأقل كلفة لتجنب الحرب المفتوحة لصالح كل المنطقة. من جهتها تبقى إيران التي لا تملك هامشا واسعا للمناورة، عاجزة عن قبول الشروط الأمريكية التي تعني عمليا التخلي عن أهم أوراق قوتها، لكنها تدرك أيضا أن استمرار الحرب سيزيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها، ما يجعل تعليق الضربات ليس نهاية للأزمة بل انتقالا من ميدان القوة إلى ميدان اختبار الإرادات. فإذا قبلت طهران بالشروط تبدأ مرحلة جديدة من التفاوض، وإذا رفضتها فإن الخيار العسكري سيعود إلى الواجهة بسرعة.
8: في الأثناء اتفقت كل من السعودية، روسيا وخمس دول أخرى أعضاء في تحالف أوبيك بلس على زيادة الحصص الإنتاجية من النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل، وذلك في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وسنناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في النشرة الاقتصادية خلال هذه الفترة الإخبارية. إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وذلك عقب اجتماع عقب اجتماع طارئ ترأسه لبحث التطورات الأمنية في المنطقة عن الإمكانيات المتاحة أمام الزيدي لكبح جماح التهديدات الأمنية لدول الجوار. تحدث لمونتي كارلو الدولية منتظر ناصر رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية في بغداد.
11: للوهلة الأولى يبدو من الصعب الاطمئنان والثقة بقدرة الحكومة العراقية على ضبط إيقاع هذه الجماعات لأسباب عديدة ومعروفة، أبرزها عدم امتلاك هذه الحكومة للقدرة على التأثير في قرارات تلك الجماعات. ولكن يبقى لدى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي هامش كبير من الضغط على قادة الإطار التنسيقي الذين يمتلكون التأثير المباشر وغير المباشر على تلك الجماعات وقراراتها. وقد سمعنا في الإعلام كما تسرب قبل أيام من تهديد الزيدي لهؤلاء القادة بتقديم استقالته، وهذه الاستقالة إن حدثت فإنها ستعيد العراق والإطار التنسيقي إلى المربع الأول، وهو ما لا يجدون أنفسهم مستعدين للعودة إليه.
8: كنتم تستمعون إلى منتظر ناصر رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية في العراق. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية إلى قطاع غزة، حيث قتل وجرح عدد من الفلسطينيين في ضربات إسرائيلية استهدفت مباني سكنية في القطاع، لترتفع الحصيلة خلال اليومين الماضيين مجددا رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل. حازم حماد.
12: نعم، من يعيش قطاع غزة ليلة دامية جديدة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، أسفرت منذ فجر اليوم عن 12 قتيل بينهم 3 أطفال وفق مصادر طبية. القصف صادف منازل في دير البلح وخان يونس وجباليا، إضافة إلى مستودع أدوية تابع لمستشفى شهداء الأقصى، ما فاقم الأزمة الصحية في وسط القطاع. الدفاع المدني أكد أن الضربات جاءت مباشرة ودون إنذار، وأن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواقع المستهدفة، وتزامن التصعيد مع انتهاء عمليات انتشال جثامين من مربع سكني دمر فوق ساكنيه في حي الصبرة، حيث عثرت الطواقم على رفات 112 قتيلا بعد 136 ساعة من العمل، فيما لا يزال 157 مفقودا تحت الأنقاض. يأتي هذا التصعيد رغم إعلان مجلس السلام تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في وقت تعترض فيه إسرائيل على 3 بنود أساسية تتعلق بنزع السلاح وآليات التفتيش وصلاحيات قوة الاستقرار الدولية، ما يعمق خروقات الاتفاق ويزيد معاناة السكان المحاصرين.
8: مصر أكدت اليوم أنه لا أمن لإسرائيل ولا لأي دولة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأعربت عن أملها في استجابة تل أبيب لتفاهمات القاهرة المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد فيها أيضا أن الحلول العسكرية لن تؤدي سوى إلى الدمار وعدم الاستقرار، وشدد على أن مصر تسعى لمنع اتساع دائرة الصراع. المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل من جهته يرى بأن إسرائيل لم توافق أصلا على خارطة الطريق التي اقترحها مجلس السلام، لأنها تعتبر ذلك انتزاعا لأوراقها في القطاع. فلنستمع إليه متحدثا إلى حازم حماد.
13: وقالت مصادر مسؤولة في إسرائيل أن هذه الخارطة وهذه الخطة هي فقط نتيجة مفاوضات بين حماس والوسطاء، وبالتالي هي خارج الأمر وليست معنية بذلك. على كل حال، يبدو لي أن إسرائيل تجد في هذه الخطة سحب لكل أوراقها من قطاع غزة، أو بداية سحب أوراقها من قطاع غزة، وتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية التي تطالب كل الوقت بسحب كامل لسلاح حركة حماس ونفي قيادتها في الخارج وإخراج هذا السلاح من قطاع غزة كشرط لمتابعة تنفيذ خطة ترامب ذات 20 نقطة. كان مفروض أنه صباح هذا اليوم وفق إعلان القيادي في حركة التيار الإصلاح في فتح محمد دحلان أن يكون بدأ وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو أن إسرائيل ذهبت بالاتجاه الآخر، وهذا يجعلها في صدام أكبر مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا.
8: استمعتم إلى المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل متحدثا لمونتي كارلو الدولية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية عدة اليوم، وأصابت بعض الضربات أهدافا تبعد مئات الكيلومترات عن خط المواجهة وفق السلطات. الهجمات تبادل الهجمات بين موسكو وكييف تكثف خلال الأشهر الأخيرة، في حين لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء هذا النزاع معلقة. إلى ملف الهجرة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الهجرة الجماعية من المغرب إلى سبتة الإسبانية، ارتفعت إلى 72 قتيلا بحسب جهات الأمن الإسبانية في حصيلة جديدة مرشحة للارتفاع. الشرطة الإسبانية وخلال الساعات الماضية تقوم بدوريات مكثفة في شوارع سبتة للبحث عمن تبقى من المهاجرين غير الشرعيين، فيما كانت وحدة إنقاذ بحرية تقوم بتمشيط المياه المحيطة بالحاجز الحدودي باستخدام قوارب مطاطية صغيرة. في الأثناء طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية والإسبانية كذلك بتحقيق مستقل إزاء موجات النزوح الجماعي والمحاولات المكثفة لآلاف الشباب للعبور نحو مدينة سبتة، وأسفر ذلك بحسب هذه الجمعية عن سقوط ما يقارب من 130 ضحية مع تسجيل عشرات المفقودين وأيضا الجرحى. سعيد الطبل العضو في الجمعية المغربية، العضو البارز في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والخبير في قضايا الهجرة واللجوء، تحدث اليوم لإذاعة فرنسا الدولية، فلنستمع إليه.
14: يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل سواء من الجانب الإسباني أو المغربي، لأن هذه القضية ليست قضية عبور فردية بل جماعية، ومعظم هؤلاء هم من الشباب الذين لم يتجاوزوا 25 عاما، جاءوا من كل المغرب وتوقعوا أن بإمكانهم عبور الحدود. ثانيا، كيف يمكن للسلطات المغربية بين مزدوجين فتح الحدود والسماح لهؤلاء الشباب العبور وتعريض أنفسهم لخطر الموت أو الفقدان؟ لذا فإن مسؤولية الحكومة المغربية واضحة هنا، وعليها القيام بتحقيق مستقل.
8: استمعتم إلى سعيد طبل العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والخبير في قضايا الهجرة واللجوء. أسبانيا أدانت رد فعل بعض دول الاتحاد الأوروبي ووصفته بالأناني والمثير للانقسام تجاه تدفق آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الأسباني. يأتي ذلك قبيل اجتماع هام لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بعد غد الثلاثاء لبحث تداعيات هذه الأزمة. منذوبية،
10: يعتمد الاتحاد الأوروبي عمليا على دول خارج حدوده لاحتواء الهجرة، ما يجعل أمنه الحدودي مرتبطا بقرارات تلك الدول أكثر من ارتباطه بقدراته الذاتية. هذا النموذج ظهر بوضوح في عام 2020 عندما فتحت تركيا حدودها الغربية بعد خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، كما ظهر أيضا في أزمة سبتة عام 2021 عندما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التراجع المفاجئ في الرقابة على الحدود المغربية جاء في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا. وها هي الأزمة تتكرر بين مدريد والرباط، والنتيجة واحدة: أوروبا تواجه هشاشة أمنها الحدودي. فخلال عقود بنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية تقوم على تدويل إدارة الهجرة عبر نقل جزء كبير من مسؤولية ضبط الحدود إلى دول مثل تركيا والمغرب وتونس مقابل دعم مالي وشراكات سياسية، سياسات صنعت علاقة اعتماد متبادل. أوروبا تحتاج إلى هذه الدول لحماية حدودها، فلم تعد الهجرة مجرد تحد أمني بل أصبحت وسيلة لإعادة توزيع النفوذ في محيط أوروبا. والسؤال الآن لم يعد كيف تمنع بروكسل المهاجرين من الوصول إليها، بل كيف تمنع تحول أمنها الحدودي إلى ورقة تفاوض مع دول الجوار كلما دخلت في خلاف معهم.
8: وفي خبرنا الأخير، تراجع منسوب مياه الدنوب إلى مستويات قياسية بسبب موجة الحر والجفاف، ما أجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض الإنتاج بشكل حاد، كما أعلنت المجر وقف تشغيل المحطة النووية الوحيدة لديها، وذلك للمرة الأولى منذ 44 عاما. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: بعد قرار تعليق الضربات، إيران تنفي تصريحات ترامب المتعلقة بطلب التهدئة. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. تسجيل عدد متزايد من ضحايا موجة الهجرة الجماعية من المغرب إلى إسبانيا. شكرا لكم.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا
15: كل اللي مبلش نهاره وكل اللي عم بيستعد لاستقبال يوم جديد وصباح يوم جديد. أنا بدوري بدي أتمنى لكم تكون هيك انطلاقة كلها حماس وحيوية. كتير مهم أنه نستمد من هيدا الهدوء بالفترة الصباحية لنبلش نهارنا أكيد من خلال هالزويد اللي منخدها من هالأجواء الحلوة اللي بتكون عادة هادي بالفترة الصباحية ونستعين فيها بخلال فترة نهار، لأنه ضروري نبلش بهدوء وباستعداد وبابتسامة لحتى يكون نهارنا حلو. فأكيد مع فنجان قهوة وصبحية عبر هوا راديو تؤمي أستراليا بتمنى لكم كل الأوقات الموفقة والحلوة والسعيدة اللي بتمنيها لكل فرد منكم عم بتبعنا. خليكم معنا على السمع، أكيد أخبار كتير بيتخللها البرنامج الصباحي، وبنفس الوقت مقابلات عديدة رح تكون كمان ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من تؤمي أستراليا. تابعونا.

تحياتي لجميع مستمعي راديو تؤدي أستراليا. أخبار الساعة دايما بترافقكم على مدار كل ساعة لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير. جولتنا الإخبارية من البي بي سي من لندن بيسبق موجز إخباري لمتابعة أهم الأخبار لليوم. خليكم معنا على 16:38 AM.

السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ألغى ضربات جديدة على إيران رهنا بالتوصل إلى اتفاق سريع معها. وإيران تنفي تقارير بشأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وتتوعد بالرد على أي هجوم أمريكي إسرائيلي عليها. 8 قتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة رغم إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. وارتفاع عدد ضحايا عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى 6 إلى 72 شخصا. وإسبانيا تنتقد ما سمته مواقف بعض الدول الأوروبية الأنانية حيال أزمة الجيب الإسبانية. 3 قتلى في هجمات أوكرانية على أهداف داخل روسيا بينها قاعدة عسكرية. والجيش الروسي يعلن إسقاط أكثر من 600 طائرة أوكرانية من دون طيار استهدفت 10 مناطق داخل روسيا.

0: اهلا ومرحبا بكم جميعا الى تفاصيل هذه النشره من بي بي سي.
1: بعدنا معكم ببرنامجكم الصباحي Breakfast Show 1638 2ME Australia The Original 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: العناوين. إصابة 5 عسكريين في كفرة، ومنازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية. الراعي الدولة هي المرجعية.
1: السلام نريده، قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه.
0: سلامي في رومي ووكيله، صحته تتدهور وتوقيفه غير مبرر. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

جولة سابعة من المفاوضات تنطلق بين الرابع والسادس من الجاري في روما بعد توسيع المشاركة فيها لجهة عدد أعضاء كل وفد، وسيترأس السفير سيمو كرم الوفد اللبناني الذي يدخل المفاوضات متمسكا بالانتقال إلى المرحلة الثانية عبر توسيع نطاق المناطق النموذجية ومحاولة إدراج بلدة الخيام ضمن المرحلة الثانية إذا لم يحظى مقترح ضم بنت جبيل بالموافقة. ومع استمرار انتشار الجيش ومواكبة الأهالي بالعودة إلى منازلهم، أصيب 5 عسكريين بجروح من جراء انفجار جسم مشبوه في كفرة. وقالت قيادة الجيش إن المتابعة مستمرة لكشف بقية التفاصيل. هذا وأنهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الأولى من عملية مسح الأضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في زوطر الغربية، تمهيدا لإطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للأهالي. ميدانيا أيضا ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة فوق منطقة علي الطاهر التي تعرضت أيضا لقصف بالقذائف الفوسفورية. وقام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في مناطق جنوبية عداء. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سحب اللواء 401 بعد إنجاز مهمته في جنوب لبنان قبل 8 أشهر، والتي شملت تدمير أكثر من 1200 بنية تحتية تابعة لحزب الله والعثور على أكثر من 600 قطعة من الوسائل القتالية والقضاء على أكثر من 60 مقاتلا من الحزب. في المواقف شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الذكرى الثانية لإعلان البطريرك إصطفان الدويهي طوبويا، شدد من كنيسة مار جرجس في إهدن على أن ذكرى تفجير مرفأ بيروت لم تندمل، وأننا لن نقبل أن تدفن الحقيقة تحت

0: والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين ونطالب بالإسراع في إعادة الإعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب، فإعادة بناء القرى والبيوت هي تثبيت للناس في أرضهم ورد الحق إلى أصحابه وإعادة الحياة إلى أرض دفعت ثمنا باهظا.
1: البطريرك الراعي كان قد وجه دعوة في قداس الشكر لتطويب البطريرك لحويك إلى استعادة القيم في الدولة. جوزيفين أبي غصن والتفاصيل.
2: مع مرور أسبوع على تطويب بطريرك لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك، احتفل البطريرك الماروني ماركشارة بطرس الراعي بقداس الشكر في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، حيث ضريح البطريرك لحويك بحضور رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل والنواب سليم الصايغ، أديب عبد المسيح، جبران باسيل وحشد من الشخصيات السياسية الدينية والمدنية. البطريرك الراعي قال في عزته في حضرة البطريرك الياس لحويك: لا نستطيع أن نفصل القداسة عن لبنان.
3: إن الوطن الذي آمن به الطباوي لحويك يحتاج اليوم إلى دولة قوية بمؤسساتها وإلى جيش قوي بوحدته وعقيدته الوطنية وإلى مواطن قوي بإيمانه بوطنه. لقد عرف لحويك زمناً لم يكن أقل قسوة من زماننا، ومع ذلك لم يستسلم، لم يقل إن لبنان انتهى، بل آمن به وعمل من أجله. هذا هو الدرس الذي نحتاج إليه اليوم. لا نيأس من وطن أعطى أمثال الحويك.
2: البطريرك بارك التمثال الجديد للبطريرك الحويك في الباحة الخارجية لدير عبرين الذي نفذه النحات نايف علوان، وألقت الأم ماري أنطوانيت سعادي كلمة قالت فيها: نجتمع في الدير الأم لنشكر الرب على ما عشناه واختبرناه من خلال تطويب البطريرك الياس لحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، عبرين.
1: في المواقف أيضا رأى النائب أديب عبد المسيح أن التوقيت الذي نمر فيه مهم ويتطلب التمسك بدور الجيش المحوري، مشيرا إلى أن المقاومة لم يعد لديها أي دور منذ العام 2000 وأن سلاحها كان لتدمير لبنان خدمة للنظام الإيراني. ولفت إلى أن علاقة الرئيس عون بقائد الجيش أكثر من ممتازة، موضحا أن حزب الله بدأ يتعاون مع الرئيس نبيه بري لتسليم أنفاقه. النائب حسن فضل الله قال: سنعمل على تحرير الأرض وإعادة الإعمار.
4: احتل العدو الجنوب ولم يستطع أن يبقى في الجنوب في الماضي، ونحن سنبقى مقاوم وسنبقى شعب حي يعمل في الليل والنهار من أجل طرد هذا الاحتلال، سواء من خلال المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية، ولنا ثقة كاملة بأن هذا المسار سينجح في النهاية، وبأن إيران تضع لبنان ملفا أول، أو بالمقاومة أو بالمفاوضات غير المباشرة وبالمقاومة، بكل الوسائل والسبل سنعمل من أجل تحرير هذه الأرض.
1: بعدما نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بإشارة من النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج من مستشفى بحنس إلى مبنى المعلومات في سجن رومي وبات في عداد الموقوفين فيه، شدد وكيله على أن وضعه الصحي غير مستقر ويتطلب رعاية ومتابعة، وقال إن حرمان سلامي من المراقبة المركزة في المستشفى يشكل مخالفة جسيمة لحقوقه، معتبرا أن احتجازه غير مبرر. وقال إن عائلة سلامي تناشد القضاء حماية حقه بالحياة وبالعلاج، وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة. أعلن الدفاع المدني إخماد حرائق حرجية في عشرات المناطق اللبنانية، ودعا المواطنين إلى عدم إشعال النيران والإبلاغ فورا عبر الرقم 125. نقلت

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: Get the news first from 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: Andrew Kaloupis with the latest. The Federal Treasurer has asked Australia's consumer watchdog to increase monitoring of petrol stations for potential price gouging after the cut to the fuel excise ended at midnight. Fuel prices are expected to rise by 16 cents a litre, but there are already reports fuel prices rose before the excise discount was discontinued. Jim Chalmers says service stations and suppliers are on notice and face multi-million dollar fines if they break the law. Iran has reportedly slammed US President Donald Trump's claim that they asked him to cancel planned airstrikes and that a deal could be rapidly reached to end their war. Iran's state media has described the claim as a new lie. Mr. Trump says the US remains ready to attack but is holding off, suggesting the parameters of a deal have been reached with Tehran. Medics in Gaza say at least 15 people have been killed in a second consecutive day of Israeli strikes, despite Donald Trump's announcement of a breakthrough in efforts to implement last year's ceasefire agreement. Palestinian authorities say it's the highest daily death toll in weeks. Mr. Trump announced that Hamas had agreed to complete disarmament, provided Israel withdrew from Gaza and stopped its attacks. Campaigners against family violence say Victoria's femicide toll is not being treated with enough urgency. Sherelle Moody from Australian Femicide Watch attended a vigil at Clyde North in Melbourne southeast for 29-year-old Brooke Stevens, who was allegedly killed by her partner. Ms. Moody says Victoria has recorded the highest femicide toll in Australia this year. ABC News.

0: وفي العناوين: إسرائيل ترصد بحذر موقف واشنطن من طهران، هل تراجع ترامب عن الضربة لإيران أم أرجأها؟ وتتابعون في النشرة أيضا: قنبلة سلامة، بما أنهم بدهم يروحوني رح سهل عليهم.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. نام العالم على ضربة واستفاق على إلغاء الضربة أو تعليقها، ويبدو أن الرئيس الأمريكي أخذ بعين الاعتبار الاتصالات به، ولا سيما من ولي العهد السعودي. ترامب أعلن اليوم أنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. ترامب لم يذكر أسماء الدول في المنشور الذي جاء عقب مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال: بناء على هذا الطلب وافقت من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم شرط التوصل إلى اتفاق سريعا. هكذا أعصاب الكرة الأرضية على وقع تغريدة من ترامب. لبنان في انتظار بعد غد الثلاثاء موعد جولة المفاوضات الجديدة في روما التي تمتد من الرابع من الشهر الحالي إلى السادس منه. قضية حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي عادت إلى الواجهة مجددا بعدما تقدم وضعه الصحي على الوضع القضائي، وكان لافتا جدا ما نقله طبيبه الخاص جراح القلب ألكسندر خوري في رسالة صوتية إلى المدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج التي تضمنت الحالة الصحية السيئة لسلامي. في الرسالة نقل خوري عن سلامي قوله: بما أنهم بدهم يروحوني رح سهل عليهم. وبعد ساعات صدر بيان عن محامي سلامي في هذا السياق: ما هو المسار القضائي والصحي الذي سيتخذه ملف سلامي؟ القرار في يد المدعي العام التمييزي، ومن هذا الملف نبدأ. إذن مسار قضية رياض سلامي وتوقيفه، كل التفاصيل مع الزميلة بيترا خوري مباشرة. بيترا،
0: شكرا ماريو. إذن مشاهدينا، رياض سلامي من شكوى مالية إلى توقيف، ثم حديث عن إضراب عن الطعام. البداية مع الشكوى القضائية التي تقدم بها حاكم مصر في لبنان كريم سعيد، والتي تتناول ملفات اكتتابات وتوظيفات استثمارية أبرمت خلال ولاية الحاكم السابق رياض سلامي مع عدد من الصناديق والشركات المالية. الـ LBCI وبحسب مصادر مقربة من مدعي عام التمييز أعادت تركيب تسلسل الأحداث الذي سبقت توقيف سلامي. فبعدما كان سلامي قد أبلغ القضاء أنه سيمثل أمام مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يوم الخميس، أرسل معذرة طبية أفادت بعدم قدرته على الحضور، لكن القاضي الحاج لم يقتنع بمضمونها، فكلفت دورية تابعة لشعبة المعلومات بالتوجه إلى منزل سلامي في الصفرة لإحضاره، إلا أنها لم تعثر عليه. وكيل سلامي أبلغ بأن عدم المثول قد يدفع القضاء إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية لإحضاره. عندها أبلغ الوكيل الجهات المعنية بأن سلامي سيحضر طوعا. وفي طريقه إلى قصر العدل أفاد الوكيل بأن موكله تعرض لوعكة صحية تحول دون مثوله، طالبا إرجاء الجلسة لساعات قليلة ريثما يتلقى العلاج، إلا أن سلامي وفق المصادر لم يعد للمثول أمام القضاء، مؤكدا استمرار تلقيه العلاج. عندها وبإشارة من مدعي عام التمييز باشرت شعبة المعلومات البحث عنه، تبين أنه في مستشفى بحنس بحسب المصادر، وأنه لا يعاني من حالة حرجة كما أكد مصدر قضائي. وعلى إثر ذلك توجهت المباحث الجنائية بمؤازرة من شعبة المعلومات إلى المستشفى تنفيذا لبلاغ البحث والتحري الصادر بحقه. القضاء طلب إخضاع سلامة لتقييم طبي مستقل لمدة 24 ساعة، وبعد انتهاء التقييم أوقف سلامة داخل مستشفى بحنس قبل نقله إلى النظارة في مبنى المعلومات في سجن رومية. وبحسب مصادر متابعة للقضية للـ LBCI، أعلن سلامة إضرابه عن الطعام وتناول الأدوية مطالبا بنقله من سجن رومية إلى مستشفى بحنس. وبموازاة ذلك وجه طبيب سلامة جراح القلب الدكتور ألكسندر خوري رسالة صوتية إلى مدعي عام التمييز، عرض فيها ما وصفه بخطورة الوضع الصحي لسلامة.
3: صباح النور رئيس، معك ألكسندر خوري. دكتور خوري، أنا بعدني طالع من سجن رومية وعينت مريضة الحاكم رياض توفيق سلامة. كلهم استقبلوني بطريقة جيدة جدا، وبحب أتشكرك لأنه كلهم فسروا لي أنه اللي صار هيدا شيء استثنائي. لما عينته للحاكم وضح لي وقال لي فهم مزبوط، أنا لا رح أخذ دواء، لا رح أشرب ولا رح أكل، بما أنه بدهم يروحوني رح سهل عليهم، بيعتبروني مسؤول بس أنا عملت واجباتي للآخر، وهلأ عذرني بس أنا رح أرفع المسؤولية عني، وصار هلأ بعهدتكم. أنا عملت اللي علي بهالسنة من شباط 2025، زبطت له الأمور الطبية وصار أحلى بكتير، بس لما بيكون تحت إشرافي أنا فيني أعمل اللازم، بس لما بيكون برومية أنا ما بفيني أعمل اللازم، أنا ما فيني أمرق كل يوم.
0: أما على المقلب الآخر فصدر عن وكيل سلامة بيان أكد فيه أن موكله بحاجة لمراقبة طبية مركزة، موضحا أن لجنة طبية معينة من القضاء تثبتت من خطورة حالته التي قد تؤدي إلى مفارقته الحياة، وبعد أن تثبت طبيبه المعالج من تدهور حالته الصحية المفاجئ والخطير، علما أن مصادر قضائية أكدت للـ LBCI التقرير الطبي الذي يستند إليه فريق سلامة يعود إلى نحو عام ونصف، نافية أن تكون حالته الصحية خطيرة كما يدعي فريقه. والسؤال اليوم، هل تستدعي الحالة الصحية لرياض سلامة فعلا نقله إلى مستشفى بحنس تحديدا؟ وهل يشكل تناوله الأدوية داخل النظارة خطرا على حياته بالفعل؟ أم أن رياض سلامة يسعى إلى العودة إلى ظروف إقامة أشبه بالخمس نجوم في المستشفى بدلا من الخضوع شأنه شأن أي مواطن لبناني لأحكام القانون القادر على أن يكون عادلا؟ هذه كل التفاصيل ماريو عن قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
2: شكرا بيترا أبو حيدر، شكرا.
0: شكرا لك.
2: وفيما الداخل انشغل بالملف القضائي لحاكم مصرف لبنان السابق، الأضواء تبقى مسلطة على جبهة الجنوب عشية الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. التفجيرات الإسرائيلية لا تتوقف، وعين تل أبيب على تلة علي الطاهر التي استهدفت بقصف بالقنابل الحارقة والمضيئة. جنوبا أيضا، إصابة 5 من عناصر الجيش اللبناني بجروح طفيفة في كفرة من جراء انفجار جسم مشبوه أثناء مرافقتهم أهالي البلدة.
4: بالصمت الرسمي تلقفت الحكومة الإسرائيلية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجومه الواسع على إيران. إسرائيل التي وضعت نفسها في حالة التأهب القصوى وأجرت تدريبات على تعبئة الطائرات الأمريكية الموجودة في تل أبيب بالوقود في الجو استعدادا للضربة، تخشى من اتفاق غير ثابت بين واشنطن وطهران، وعينها أيضا على موقف حزب الله وإيران من استمرارها في تنفيذ بنك أهدافها في لبنان، وتحديدا التخطيط لتفجير أنفاق تلة علي طاهر. عدم اليقين هذا يعود إلى توقعات في الداخل الإسرائيلي بأن يحدث تفجير هذه الأنفاق ردا استثنائيا من إيران وحزب الله. وللجم ردات الفعل هذه، هدد وزير الطاقة إيلي كوهين بعدم التسامح مع أي هجوم على إسرائيل.
5: ها نحن نقول بشكل واضح، لن يكون هناك وضع نتعرض فيه للهجوم ولا نرد، في إيران وخلال مراسم دفن المرشد الإيراني ابنه خاف أن يظهر، وهذا يعكس ردعنا وقدراتنا. لذلك رسالتنا هي: إذا هجمتم ستدفعون ثمنا باهظا.
4: ويسود نقاش في الداخل الإسرائيلي بشأن تفجير أنفاق علي طاهر، إذ يرى مسؤولون عسكريون أن هذا الأمر خطير وحساس، فالخطوة لا يمكن أن تنفذ من دون إدخال جنود إلى الأنفاق، وبما أن التوقعات تشير إلى وجود عناصر لحزب الله فيها يصبح حصول مواجهات وكمائن أمرا مرجحا، ما يشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين. ويقول المسؤولون العسكريون إن القلق لا ينحصر بالرد المتوقع، بل أيضا بمحاذير اندلاع أزمة جديدة مع واشنطن التي لا تريد تصعيدا ميدانيا، وهذا ما أظهره تأجيل الضربة على إيران.
6: رأينا اتصالات لم تتوقف بين طهران والمسؤولين العرب للضغط لعدم تنفيذ الهجوم، وهناك أيضا رغبة لدى الدول العربية لعدم توجيه الضربة خشية الرد الإيراني. الإيرانيون ووكلاؤهم تحت الضغط، وما نسمعه من بيانات تهديد من جهة وطلب المساعدة من جهة أخرى يعكس وضعا غير سليم.
4: وتشكل قرارات ترامب المتقلبة كابوسا لوجستيا بحسب وصف مراقبين، تحدثوا عن تراجع ثقة الإسرائيليين بحكومتهم المتهمة بالعجز عن ضمان أمنهم القومي، وأشار استطلاع للرأي إلى أن 54% من الإسرائيليين يرون أن قرارات الحكومة الأمنية لا تستند إلى الاعتبارات الأمنية بل إلى اعتبارات سياسية داخلية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
7: التحفظ الإسرائيلي على إرجاء الضربة على إيران جاء بعد إعلان للرئيس الأمريكي بهذا الخصوص.
2: فماذا في خلفيات هذا الإرجاء الذي أعقبه إعلان طهران أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز باتت في مراحلها النهائية من دون أن يعني ذلك فتح المضيق أو إغلاقه؟
6: كل المؤشرات كانت بتشير لها الأمر، وأبرزها تحذير وزارة الخارجية الأمريكية مواطنية بالشرق الأوسط والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر. قبل الإعلان صار في اتصال بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، بالإضافة إلى اتصالات منفصلة أجراها الوزير الإيراني مع نظيره التركي ومع قائد الجيش الباكستاني. خلال الاتصالات الرسالة كانت واضحة، الجانب الإيراني حذر من أي خطوة قد تقدم عليها الولايات المتحدة، وأنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدفه. وبعد هالاتصال اتصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي، وشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. وبحسب موقع أكسيوس، طلب ولي العهد السعودي توضيحات بشأن طبيعة أي ضربة أمريكية محتملة على إيران، وحث ترامب على الامتناع عن تنفيذها.
8: Saudis really wanted to reopen the Strait of Hormuz and really achieve a degree of peace in this region, in the Middle East. And the reason they're doing that is because they're economically at risk here. And this is an area where the United States really is dependent to a large degree on Saudi diplomacy. And that, I think, had a big impact on President Trump's decision.
9: صباح الخير وتحياتنا لكم مستمعينا راديو تويمي أستراليا. مع تذكير بحالة الطقس اليوم، رح يكون مشمس ودرجات الحرارة بترتفع على 23 درجة. أما ملبان درجات الحرارة بعد من الدنيا 13 درجة.

0: إن شاء الله بيرجع لبنان وبأحلى صورة مثل اللي منحلم فيها، لأنه لبنان بيستاهل هالبلد الحلو، والشعب اللبناني بيستاهل أيضا من بعد طول معاناة من خلال الأوضاع والأزمات المتتالية على هالبلد الصغير. تحياتي لكم مستمعين عبر راديو توأمية، إن شاء الله تكونوا يعني قضيتوا نهاية الأسبوع بشكل حلو وإيجابي وأجواء مريحة لتبلشوا كمان أسبوعكم بطريقة أفضل. مع بداية هنهار وبداية الأسبوع لليوم 3 من شهر أغسطس، شو حملت 24 ساعة الماضية من أخبار، من تطورات سياسية أمنية، كان على المستوى أستراليا أو على مستوى العالم. خلينا بلش من هون من أستراليا. كمان آخر استطلاعات الرأي بتبين أن الدعم الأولي هو لحزب نيشن اللي ارتفع على نسبة 31% بزيادة نقطتين مقارنة بشهر حزيران أو تموز، ولا تعد يعني طبعا هيدي نتائج رح تكون إيجابية بالنسبة لأنتوني ألبانيزي، لأنه انخفض التأييد الأولي لإله بنقطة مئوية ليوصل لـ 29%. إنجي ستايلر اللي سجل كمان دفعة يمكن تعتبر دفعة إيجابية، ارتفع التأييد الأولي للكواليشن يعني بزيادة 4 نقاط، وبالنسبة لمنصب رئيس الوزراء المفضل بعده محافظ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على تقدمه اللي هو بالصدارة 32%، من بعده بولين هانسن بنسبة 24%، أما إنجي ستايلر 15%. ودعم ونيشن رجع على مستوياته المرتفعة السابقة، بينما بيواصل حزب العمال خسارة موقعه بعدد من القضايا الرئيسية. حسب صحيفة The Australian Financial Review بيقول أنه الناخبين يلي بيسامحوا سياسيين على كسر الوعود إذا ثبت لاحقا أنه قراراتهم صحيحة. طبعا رح نتابع يعني كمان هيدا الموضوع بالنسبة لإستطلاعات الرأي. بالنسبة لقضية جينا رينهارت أثرى 3 أستراليا اللي بعده هالفيديو الساخر واللي فيه عنف على جينا رينهارت بعده عم بيتم التداول فيه، وفي استياء يعني طبعا من حزب العمال او من رئيس الوزراء اللي لغاية هاللحظات ما سمعنا موقف لإله تيجي ما حدث، بالرغم من انه يمكن حتى المحطة، على ما رح نقول المحطة اعتذرت وهو مفروض أنه تقدم اعتذار، كان الاعتذار والندم من اللي قدمت البرنامج، ولكن من إدارة المحطة بعد لغاية هذه اللحظات ما شفنا أي موقف رسمي، وحتى يعني كمان رئيس الوزراء ما شفنا أي موقف رسمي من قبله. وهيدا طبعا اللي بيبين أنه كمان في كتير من حتى المعارضين إذا بدكم من حزب العمال يلي كمان بيشوفوا أنه هيدا الفيديو مسيء، ولكن مفروض يكون في موقف رسمي إن كان من قبل إدارة المحطة أو حتى موقف يعني كمان من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. ما شفنا هيدا الأمر، ومنعرف أنه هذه المحطات تمول من دافعي الضرائب، مفروض تكون شفافة وعلى قدر من المساواة بين الكل، فهيدا شيء ما شفناه. فاليوم يعني حتى كمان فريزر اللي بيقول أنه سماح ببث هذا المحتوى من قبل هالمحطة الاي بي سي، وعدم خروج رئيس الوزراء لإدانته ببين ضعف موقفه، واللي كانت توجهت له انتقادات شديدة. خلينا نتابع نحن وياكم طبعا مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع مزيد من الأخبار المتعلقة أيضا ب بشأن الأسترالي مثل العادة عملية إطلاق نار وقعت المساء بمنطقة ساوث وينتويرزفيل اللي استجابت الشرطة لبلاغ عملية إطلاق النار. وحسب المعلومات دخل رجلين لابسين قناع لأحد المنازل وأطلقوا النار على أحد السكان. فأي شخص عنده معلومة فليتصل بعناصر الشرطة على 1-800-333-000. منتابع نحن وياكم مشوارنا من توأمية أستراليا على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار والعناوين. من بعد ما كان رئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على توجيه ضربة قاسية لإيران، إلا أنه بالساعات الأخيرة تراجع لأنه وصلته معلومات أنه في هناك طلب من المملكة العربية السعودية أو من طهران بالتروي هون، يعني في كمان حديث بطهران عن إحياء الاتفاق. هل قبلت إيران خطة هرمز؟ يعني حسب الرئيس الأمريكي اللي بيقول أنه وصلتنا معلومات من الجانب الإيراني أنه هي يعني وافقت على أنه تتفاوض على خطة مضيق هرمز. المغرب يكشف رسميا حيثيات ومعطيات أحداث السبتة وحديث في طهران عن إحياء الاتفاق. هل قبلت إيران خطة هرمز؟ جعجع الأزمة لن تنتهي إلا بسقوط نظام إيران أو تغيير سلوكه. أيضا في عناوين اليوم انطلاق مقاتلة شبحية أمريكية للمشاركة بحصار إيران، مقتل جندي إيراني أثر اشتباكات مع جماعة مسلحة في غرب البلاد، إنفانتينو يواجه أخطر تمرد داخل فيفا منذ انتخابه رئيسا. في عناوين اليوم إسبانيا تعلن مقتل 72 شخص أثناء محاولتهم العبور إلى سبتة، وهذا الشيء اللي رح نحكي عنه اليوم مطول بالنسبة ل هالهجرة الغير شرعية الجماعية يعني المخيفة. رح نقول أكتر يعني أكتر من أنه مشهد مرعب اللي شفناه، هالأعداد الكبيرة اللي وصل تتراوح التقديرات بين 40-60 ألف. شو يعني أنه هيدا منه هجرة جماعية؟ البعض وصفوا بالغزو، البعض وصفوا بالغزو. رح نحكي عن هيدا الموضوع، واليوم رجعوا تذكروا هون الهجرة الغير شرعية لأستراليا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كمان ممكن يستفيد سياسيا من هيدا المشهد المرعب اللي شفناه، اللي رجع أكد أنه شفته أنه أنا كنت عم بقلكن أنه هيدي الهجرة الغير شرعية واللي تعرضت لها إسبانيا منه بالمسألة السهلة، وهيك أنه فيها هناك أهداف قد تكون لهذه الهجرة الغير شرعية. طبعا رح نتابع نحن وياكم هيدا الموضوع بسياق مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. موعدنا مع جولة إخبارية بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا وتابعونا.
1: خليك على توأمية 1638 AM أقوى البرامج.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: آن الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: ترقب مفاوضات روما. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، راني عبيد وشربل شلش.

0: العناوين. إصابة 5 عسكريين في كفرة ومنازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية. الراعي الدولة هي المرجعية.
1: السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه.
0: سلام في رومي ووكيله صحته تتدهور وتوقيفه غير مبرر. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. جولة سابعة من المفاوضات تنطلق بين 4 و 6 من الجاري في روما بعد توسيع المشاركة فيها لجهة عدد أعضاء كل وفد. وسيترأس السفير سيمو كرم الوفد اللبناني الذي يدخل المفاوضات متمسكا بالانتقال إلى المرحلة الثانية عبر توسيع نطاق المناطق النموذجية ومحاولة إدراج بلدة الخيام ضمن المرحلة الثانية إذا لم يحظى مقترح ضم بنت جبيل بالموافقة. ومع استمرار انتشار الجيش ومواكبة الأهالي بالعودة إلى منازلهم، أصيب 5 عسكريين بجروح من جراء انفجار جسم مشبوه في كفرة. وقالت قيادة الجيش إن المتابعة مستمرة لكشف بقية التفاصيل. هذا وأنهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الأولى من عملية مسح الأضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في زوطر الغربية، تمهيدا لإطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للأهالي. ميدانيا أيضا ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة فوق منطقة علي الطاهر التي تعرضت أيضا لقصف بالقذائف الفوسفورية. وقام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في مناطق جنوبية عدة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سحب اللواء 401 بعد إنجاز مهمته في جنوب لبنان قبل 8 أشهر، والتي شملت تدمير أكثر من 1200 بنية تحتية تابعة لحزب الله والعثور على أكثر من 600 قطعة من الوسائل القتالية والقضاء على أكثر من 60 مقاتلا من الحزب. في المواقف شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الذكرى الثانية لإعلان البطريرك إصطفان الدويهي طوبويا، شدد من كنيسة مار جرجس في إهدن على أن ذكرى تفجير مرفأ بيروت لم تندمل وأننا لن نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ، مجددا التأكيد على التمسك باتفاق الإطار.
1: نقول مشددا ونكرر السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه ويبعد عنه نار الحرب. نشدد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارا وطنيا لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين ونطالب بالإسراع في إعادة الإعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب، فإعادة بناء القرى والبيوت هي تثبيت للناس في أرضهم ورد الحق إلى أصحابه وإعادة الحياة إلى أرض دفعت ثمنا باهظا.
0: البطريرك الراعي كان قد وجه دعوة في قداس الشكر لتطويب البطريرك لحويك إلى استعادة القيم في الدولة. جوزيفين أبي غصن والتفاصيل.
2: مع مرور أسبوع على تطويب بطريرك لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك، احتفل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بقداس الشكر في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، حيث ضريح البطريرك لحويك بحضور رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل والنواب سليم الصايغ أديب عبد المسيح جبران باسيل وحشد من الشخصيات السياسية الدينية والمدنية. البطريرك الراعي قال في عزته في حضرة البطريرك الياس لحويك: لا نستطيع أن نفصل القداسة عن لبنان.
1: إن الوطن الذي آمن به الطباوي لحويك يحتاج اليوم إلى دولة قوية بمؤسساتها وإلى جيش قوي بوحدته وعقيدته الوطنية وإلى مواطن قوي بإيمانه بوطنه. لقد عرف الحويك زمنا لم يكن أقل قسوة من زماننا، ومع ذلك لم يستسلم، لم يقل إن لبنان انتهى، بل آمن به وعمل من أجله. هذا هو الدرس الذي نحتاج إليه اليوم. لا نيأس من وطن أعطى أمثال الحويك.
2: البطريرك بارك التمثال الجديد للبطريرك الحويك في الباحة الخارجية لدير عبرين الذي نفذه النحات نايف علوان، وألقت الأم ماري أنطوانيت سعادي كلمة قالت فيها: نجتمع في الدير الأم لنشكر الرب على ما عشناه واختبرناه من خلال تطويب البطريرك الياس الحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، عبرين.
0: في المواقف أيضا رأى النائب أديب عبد المسيح أن التوقيت الذي نمر فيه مهم ويتطلب التمسك بدور الجيش المحوري، مشيرا إلى أن المقاومة لم يعد لديها أي دور منذ العام 2000، وأن سلاحها كان لتدمير لبنان خدمة للنظام الإيراني. ولفت إلى أن علاقة الرئيس عون بقائد الجيش أكثر من ممتازة، موضحا أن حزب الله بدأ يتعاون مع الرئيس نبيه بري لتسليم أنفاقه. النائب حسن فضل الله قال: سنعمل على تحرير الأرض وإعادة الإعمار.
3: احتل العدو الجنوب ولم يستطع أن يبقى في الجنوب في الماضي، ونحن سنبقى مقاوم وسنبقى شعب حي يعمل في الليل والنهار من أجل طرد هذا الاحتلال، سواء من خلال المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية. ولنا ثقة كاملة بأن هذا المسار سينجح في النهاية، وبأن إيران تضع لبنان ملفا أول، أو بالمقاومة أو بالمفاوضات غير المباشرة وبالمقاومة، بكل الوسائل والسبل سنعمل من أجل تحرير هذه الأرض.
0: بعدما نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بإشارة من النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج من مستشفى بحنس إلى مبنى المعلومات في سجن رومي وبات في عداد الموقوفين فيه، شدد وكيله على أن وضعه الصحي غير مستقر ويتطلب رعاية ومتابعة، وقال إن حرمان سلامي من المراقبة المركزة في المستشفى يشكل مخالفة جسيمة لحقوقه، معتبرا أن احتجازه غير مبرر. وقال إن عائلة سلامي تناشد القضاء حماية حقه بالحياة وبالعلاج، وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة. أعلن الدفاع المدني إخماد حرائق حرجية في عشرات المناطق اللبنانية، ودعا المواطنين إلى عدم إشعال النيران والإبلاغ فورا عبر الرقم 125. نقلت القناة 12 عن دبلوماسيين أن القطريين يتفاوضون مع إيران لضمان دعم الحرس الثوري للتفاهمات بشأن مضيق هرمز، وأن موافقة وزير الخارجية عباس عرقجي على التسوية ألغت الهجوم الأمريكي. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية رأى أن التصريحات الأمريكية هي جزء من حرب نفسية، وقال: لن تقف إيران مكتوفة الأيدي، وأي تهديد وأن أي تهديد يعد حقيقيا وقائما. كما نفت وكالة مهر الإيرانية تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. هذا وأكدت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن تبادلا لوجهات النظر يجري الآن بشأن كافة القضايا.
4: في غضون ذلك، الاتصالات متواصلة لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، فقد أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث في خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية.
0: كما بحث وزير الخارجية الإمارات

0: الصمد. أكد مصدر أمني إسرائيلي أن لا تغيير في سياسة العمليات العسكرية في غزة ولا وقف للهجمات قبل تسليم حماس لسلاحها. هذا وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين اليوم إلى 10، وأصيب عدد آخر بجروح من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة حسب مصادر فلسطينية.
1: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل قليل: لقد نقلنا لأمريكا مخاوف جدية بشأن مقترح اتفاق نزع سلاح حماس.
0: فيما تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، وتسببت الحرائق بحادث جوي إثر اصطدام بين مروحيتين اليوم أثناء مشاركتهما في إخماد حريق، ويتم حاليا تنفيذ عملية إنفاذ أو إنقاذ للعثور على طاقمي المروحيتين.
1: هذا وسجلت كوريا الجنوبية أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الحرارة في جنوب شرق البلاد بلغت 42 درجة. وإلى نشرة الأحوال الجوية.
0: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر. والجو غدا قليل الغيوم مع حرارة تتراوح بين 24 و32 درجة.
2: Sydney, Huntingwood, truck broken down the M4 eastbound off ramp to Reservoir Road. And through Eastern Creek, now the M4 carry a lot of traffic heading towards Parramatta. Also Lilyfield, City Westlink onto the Anzac Bridge of the city. And again, Preston's from Hume Motorway, M5 to Liverpool. And Melbourne, Tulla Freeway, breakdown outbound after Bell Street, left lane closed, speed there down to 40 kilometres. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery, support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس بالإجمال جيد، درجات الحرارة 23 اليوم، طقس ربيعي. أما على صعيد ملبن بعده بارد اليوم، درجات الحرارة بتوصل لل 13 درجة والطقس رح يكون غائم. نحن 23 عم نحرقسكن، تجوا لعنا على سيدني اليوم تدفوا. بين العصر والمغرب نسمع نحن وياكم هالمحطة الغنائية لسميرة توفيق. 6:43 دقيقة باستديوهاتنا، بعد هالفاصل الغنائي مكون مع زميلنا محسن من داخل استديوهات راديو تؤمي لمتابعة أهم الأخبار المتعلقة بشأن الأسترالي. ورح نحكي أيضا عن الهجرة الغير شرعية وما حدث في إسبانيا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا دائما برفقة راديو تويمي أستراليا 1638 AM. منتابع نحن وياكم بهالأثناء مع أخبار أستراليا وأهم المواضيع البارزة لليوم اللي رح نناقشها بشكل مطول مع زميلنا محسن. أول شيء بدي لك صباح الخير محسن من جديد، يعطيك ألف عافية.
1: صوت صباحك كلود وصباح المستمعين، و كتير محظوظين انه رح جينا على الاستديو معك اسبوعين متواليين، يعني شيء كتير مهم وكتير شرف لنا نحن انه نكون عم نتواصل مع
0: بيت بيتك مثل ما بيقول.
1: طبعا
0: على كل إن محسن رح معك يعني اكيد مثل العادة، يعني ما رح شيء يتغير، دايما على تواصل بشكل يومي لمتابعة الاخبار اليوم المتعلقة بالشأن الاسترالي. ملفات عديدة رح نتطرق لها، رح نبلش باستطلاعات الرأي، كمان بنحكي عن الهجرة الغير شرعية، بنحكي أيضا عن التدني والتراجع الكبير والهائل بأسعار المنازل، وخاصة التراجع بالمبيعات بالأوكشن كانت كارثية خلال هيدا الأسبوع. فعلا يعني كلمة كارثية مظبوطة، يعني
1: في كتير من المالكين مش عم بيحطوا يعني الأسعار اللي حطوها للمزادات. اليوم في سوق واقف، يعني إذا بدك أكتر ما أنه انخفاض بأسعار المنازل بسبب أولا الارتفاع أسعار الفوائد، بالإضافة لكتير من الأمور اللي غلاء المعيشي، غلاء الوقود، كل هذه الأمور بتأثر على أسعار المنازل اللي هي البوصلة للاقتصاد بأي بلد بالعالم.
0: صحيح، ولكن خلينا نبلش، أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع مطول، ولكن الخبر الأبرز اليوم مع بنين له هو التقدم الجديد لزعيمة ون نيشن متفوقة على العمال. ون نيشن تفوق باستطلاعات الرأي الأخيرة على حزب العمال والأحرار.
1: طبعا يعني هيدا هو نتائج الإداء السيء للحكومة والسيد أنتوني ألبانيزي على مدى 4 سنوات، لم يقدم أي شيء لتحسين الوضع الاقتصادي اللي وعد فيه هو المواطنين ببرامجه الانتخابية، مش عم بيعطي أي إنتاجية بأي مجال من المجالات، من الأشياء كمان اللي وعد فيها ببرامجه الانتخابية، هذا يؤدي إلى نقمة من المواطن والتطلع إلى حزب جديد يتماشى مع تطلعات المواطنين. اليوم عم نشوف انه بولين هانسن تحاكي المجتمع الاسترالي الفقير والمتوسط والغني، يعني مش بس فئة معينة، ومشان هيك عم نشوف هذا التقدم الكبير على حزب العمال وعلى حزب الاحرار او التحالف الأحرار الوطني.
0: هل فعلا اليوم بولين هانسن عم تحقق هذه الشعبية وعم تتفوق على حزب ون نيشن بسبب برنامجها أم بسبب اليوم عدم الإفاء بالوعود الانتخابية اللي كان أطلقها حزب العمال، أو بسبب يعني كمان غلاء المعيشة؟ هل لدى بولين هانسن اليوم برنامج عم بيحاكي هموم الناس؟
1: طبعا في ويب سايت العلابي بيطرح كل مشروع الانتخابي، إن كان على صعيد الهجرة، إن كان على صعيد الوقود، الريزيرف بالوقود، في كتير من الأمور الحياتية اللي موجودة على الويب سايت تبع بولين هانسن. بالإضافة إنه البرنامج أو الخطاب السياسي هو مرات بيكون برنامج انتخابي، قضية الهجرة، قضية صرف الأموال، ومطالبة الحكومة بعرض كتير من التبذير المالي اللي عم تقوم فيه، إن كان على صعيد الـ NDIS، إن كان على صعيد الهجرة، إن كان على صعيد الـ Centrelink، بالإضافة إلى الأموال الطائلة التي تصرف على السكان الأصليين، وتطالب بمساواة بين السكان الأصليين والناس العاديين، يعني اللي اجوا من خارج أستراليا واستوطنوا هون وأصبحوا أستراليين. فهذا الخطاب السياسي برأيي أنا كلود أنه هو برنامج انتخابي بحد ذاته. يعني إذا بتنتبهي على كلامه ربما عنده مشكل ب إيصال الفكرة بشكل أو بآخر. طبعا هذا يعود إلى ربما عدم حصوله على شهادات جامعية كتير كبيرة، ولكن سيدي إجت من الطبقة العاملة بأستراليا، كان عندها بزنس صغير وتطورت ولم تتراجع عن مواقفها من وقت اللي بلشت بالسياسي لحد اليوم.
0: هم ممكن تكون عم تهيئ بنتها مثلا؟
1: طبعا طبعا بنتها دخلت الحياة السياسية بتازمانيا، و عم تطلع هي وياها ببعض الأماكن بفيديوهات. طبعا هذا شيء محق بالحياة السياسية وبأستراليا وبأي دولة أوروبية أو غربية، فربما تكون عم تحضرها ولكنها بعدها يافعة بالسياسة، ما عندها الحنكة اللي عندها إياها بولين أنسن، وما عندها الشجاعة والجرأة لطرح الأمور مثل ما هي.
0: نعم، يعني إذا وصلت يوما ما مش جاي من عالم مختلف، جاي من بيت سياسي.
1: طبعا وفي عندها بارنبي جويس اللي هو الصقر الأول بحزب أمي واحدة، واللي كان له تأثير كتير كبير على ارتفاع شعبية بولين هانسن، رجل
0: وانجمام بعد
1: السياسيين السياسيين والإعلاميين اللي له تأثير كتير كبير بأستراليا. يعني عم نشوف نحن يطرد بعض الصحفيين من القنوات الأسترالية والالتحاق ببولين هانسن بشكل أو بآخر قبل الانتخابات بسنتين. هذا
0: شخصيات كتير مهمة عم تلتحق، خاصة يعني إذا بدك تحكي عن جينا رينهارت يلي اليوم عم بيصير في عليها محاربة خاصة من إحدى المحطات.
1: طبعا هيدي الموضوع بيبين انه هناك خوف من بولين هانسن من قبل الاحزاب الكبرى، العمال والاحرار على حد سواء، وتأييد هذه السيدة الثرية لبولين هانسن بيخوفهم أكتر. مشان هيك عم بيطلعوا اخبار وعم بيحاولوا يرسلوا مسجز.
0: شخصيات مثلا كتير مهمة ومعروفة وعندها شعبيتها وتقلة هون بالمجتمع الأسترالي، من إعلامية مثل ما حضرتك ذكرت يعني، وكمان من أثر أثرياء أستراليا اللي هي جينا رينهارت، كلها مدعومة يعني، دعمتها لبولين
1: دعمتها طبعا
0: اليوم باستطلاعات الرأي. هلأ يمكن متفوقة الوناشن على بقية الأحزاب، ولكن بعد لغاية هالوقت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي متقدم كأفضل رئيس للوزراء،
1: أولا لأنه هو بالمعمعة السياسية موجود، وبعدين أنتوني ألبانيزي رجل محنك سياسيا، عنده كاريزما كتير مهمة بخطاباته بالبرلمان وخطاباته حتى اللي بيعملها.
0: نعم.
1: بالتنقلات اللي بيعملها، عنده أسلوب يجذب المواطنين.
0: هل هو أسلوب اللي يجذب ولا المشاريع والكرم الزايد؟
1: الناس الأسلوب
0: والصرف والصرف اللي وراح
1: يوصل
0: رح يدخلنا بالحياة. على كل رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 7، كونوا معنا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى استمرار تنامي شعبية وان نيشن بقيادة بولين هانسن، في وقت يواجه فيه حزب العمال تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة والإسكان. كما لا يزال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يتقدم في استطلاعات الرأي كأفضل رئيس للوزراء رغم تراجع شعبية الحكومة في بعض الملفات. في تطور آخر، تتواصل الانتقادات الموجهة إلى هيئة البث الأسترالية لـ ABC بعد بث مادة ساخرة تناولت سيدة الأعمال جينا رينهار، وقد هاجمت البطلة الأولمبية السابقة. فإذا كان هناك انتقادات لرئيس الوزراء لعدم تعليقه على القضية، فيما تدرس هانكوك بروسبكتينج اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشبكة، بينما يواصل مكتب أمين المظالم في الاي بي سي مراجعة الشكاوى المقدمة. يواصل سوق العقارات الأسترالي مرحلة التصحيح، حيث سجلت أسعار المنازل في سيدني أكبر تراجع بين المدن الكبرى، بينما انخفض مؤشر أسعار المنازل على المستوى الوطني خلال شهر يوليو وسط استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع القدرة على الاقتراض. تستأنف اليوم جلسة محاكمة الإعلام الأسترالي السابق ألين جونز الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي تعود إلى سنوات سابقة. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه بأنه إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة بنت جبيل، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه، وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. وكان الجيش أعلن عن إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي معاد أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة. في سياق آخر، شكرت قيادة الجيش كل من عايد المؤسسة العسكرية لمناسبة عيدها 81، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، واللبنانيين عموما على ما أبدوه من مودة وثقة تجاه المؤسسة العسكرية، متمنية للشعب اللبناني الطمأنينة والسلام، ولوطننا الاستقرار والازدهار. أنهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الأولى من عملية مسح الأضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في بلدة زوطر الغربية، وذلك تمهيدا لإطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للأهالي بناء على توجيهات رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر. وأنجزت اللجان بإشراف رئيس مكتب مجلس الجنوب في النبطية يوسف مهدي تقاريرها الأولية بعد أقل من أسبوع من الكشوفات الميدانية، وتم إدخال حفارات كبيرة إلى البلدة للبدء بإزالة ركام المنازل المهدمة، وتعمل فرق من المجلس على تجهيز منازل جاهزة في بلدة قعقعية الجسر لكي يتم نقلها في الأيام المقبلة إلى زوطر الغربية وتسليمها للأهالي المدمرة منازلها فور الانتهاء من عملية إزالة الركام والأنقاض. اندلع حريق كبير في أحراج بلدة عين جرفة قضاء حصبية، طال أشجار السنديان والزيتون، ولا تزال النيران تلتهم مساحات واسعة وسط مخاوف من امتدادها إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية القريبة. وتعمل فرق الدفاع المدني على مكافحة الحريق، في ظل صعوبة السيطرة عليه بسبب اتساع رقعته، فيما أطلق الأهالي مناشدات عاجلة للجهات المعنية للتدخل السريع لمنع امتداد الحريق إلى أراضي عين قنية وحصبية، مطالبين بمؤازرة طوافات الجيش اللبناني للمساعدة في إخماد النيران والحد من الأضرار. وقد أفادت المعلومات بأن الصليب الأحمر نقل عددا من حالات الإغماء نتيجة الدخان الكثيف المتصاعد جراء الحريق. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية والأردن والكويت. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الاتصالات تناولت علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وسبل دعمها وتعزيزها. كما استعرض الوزراء آخر المستجدات الإقليمية ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفاد بيان الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأضافت أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. في قطاع غزة استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. أفادت السلطات الإندونيسية بالعثور على جثث 5 أشخاص، فيما لا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في عبارة كانت تقل 271 شخصا أثناء إبحارها أمس. وأوضحت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ أن قبطان العبارة أبلغ عن اندلاع حريق على متنها أثناء إبحارها من سوربايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا والواقعة في جاوة الشرقية، متجها إلى مكاسر في ساولاوبو الجنوبية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: way into Greystanes. At Kingsgrove, a truck has broken down on Stony Creek Road at Kingsgrove Road. At Melbourne, Tuller Freeway crash, Dynon Road, taking out the right-hand lane. Now the speed there down to 40 kilometres. At Mornington Peninsula Freeway, heavy city bound at Thompson Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery, support or community connection, visit SANE.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: Yeah, I'm in bed here. انت خليتينا على الخط شي نص ساعه تقدر بها الساعه عن
2: جد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما انت رديت اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم على الحلم التوامي
2: يا الله شو حلو
1: الله يسعد لي صباحك شفت كلاود يعني انا اي كانت لي وضعت لي متمرور صباح الخير يا دكتوره
2: لا كلود وبس وبس
1: يعني صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل

0: لا لا لا لا لا من عميل هذا هي جمهوريتك بدك تشتري بدك تشتري بدك تشتري بدك تشتري بدك تشتري لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: حلوة عندك النكتاب بكل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي
0: كيس
1: يا خبز شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
2: استمعتوا لجولة أخبار الساعة 7 منذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد درجات الحرارة 23 أما على صعيد ملبن غائم 13 درجة مئوية نسمع نحن وياكم السوبر ستار راغب علامي بغنية فرق كبير ومن بعدها منرجع لحوارنا مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا ورح يكون لنا لقاء عند الساعة 8 إلى ربع مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب من ألمانيا رح ينضم لنا دكتور جاسم محمد لمتابعة ما حدث بنهاية الأسبوع من خلال هالهجرة الغير شرعية من المغرب إلى إسبانيا

0: إيمان برفقة راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع زميلة محسن من تابع بخلال هالوقت. وأيضا رح يكون معنا عند الساعة 8:15 ضيفنا من ألمانيا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد اللي رح يكون ضيف لبريكفاست شو لصباح اليوم. هيدا بالإضافة يعني لمتابعة اليوم الهجرة الغير شرعية اللي نحن بأستراليا عانينا منها بفترة سابقة، ولكن يعني أكيد مع الإجراءات اللي اتخذت بالحكومات السابقة تغيرت الوضع، ولكن مؤخرا بظل حكومة العمال وحكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي شفنا عدد من طالبي اللجوء أو من اللي قدروا دخلوا للحدود الأسترالية من خلال يعني أكيد الهجرة الغير شرعية، ولكن كان الرقم إلى حد ما
1: مقبول.
0: لا؟
1: ربما طبعا مقبول ولكن غير مقبول إذا بدي كلود.
0: هلا كل شيء سنة نشوف قدام هيدي الهجرة اللي شفناها.
1: لا بس إنه إحنا تعرضنا لغزوة كمان وقت كان كيفن راد وجوليا جيلارد لخمسين ألف شخص دخلوا أستراليا، وإذا بتتذكري كان سير في ناس عم بيموتوا وبعض العائلات اللبنانية اللي توفوا من جراء غرق القارب من القادم من أندونيسيا مع 10 أولاد والرجل أبوهن. فهذا الموضوع موضوع كتير خطير للدول الغربية بالسماح للمهاجرين غير الشرعيين القدوم و الاستفادة من النظام الطبي والنظام الاجتماعي اللي بتقدمه هذه الدول. 50,000 شخص دخلوا أستراليا من عدة سنوات. اليوم عم نشوف بأوروبا بالحرب السورية اللي صارت ملايين الشباب، يعني الشباب اللي عمرهم بين 17 و 25 أو 30 سنة بالملايين دخلوا إلى أوروبا هربا من الحرب بسوريا، وكأنه هذا الحدث مدروس إذا بدك لغزو أوروبا بشكل أو بآخر. ربما لأنه اليوم خلصت الحرب بسوريا، هل عاد هؤلاء إلى سوريا؟ لا،
0: بس بعدها سوريا بعدها عم تعاني يعني.
1: بس
0: ما
1: أسباب الهجرة اللي أدت إلى هروب هؤلاء الأشخاص خلصت، صار في اليوم دولة إلى حد ما في مناطق مش عم تتعرض للقصف اليومي والدمار والتهجير، ما عاش في منها هيدي. واللي شفناه بالمغرب وإسبانيا ربما التاريخ يعيد نفسه، لأنه غزوات اللي حصلت على إسبانيا بالسابق ليست غزوات حرب، كانت غزوات بهذا الشكل استقطاب الشباب للقدوم إلى إسبانيا للعمل، وصار في هجرة بشكل غير مدروس أدت إلى احتلال الأندلس. يعني كلنا بنذكر هذا التاريخ،
0: الرقم اللي كان مخيف يعني 60,000
1: شخص يفوتوا بهذا الشكل، مش كلهم مغاربة على فكرة، في كتير من السودان ومن الصومال ومن سوريا ربما ومن لبنان ما بعرف، بس مش كلهم من المغرب. تيترك ينترك المجال لألون يفوتوا بهذا الشكل، يعني الحكومة متعاطفة مع هؤلاء إلى حد ما.
0: في البعض ربط يعني هذه الهجرة الغير شرعية بموقف إسبانيا تجاه غزة، يعني تجاه
1: بروباغندا
0: تجاه إسرائيل، يعني عم نشوفها من
1: نشوفها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بيصير في تحليلات وأمور، وعلى طول إسرائيل هي المخطئ. يعني هيدا الشغل اللي ببطي الواحد بده يصدق.
0: لا أكيد هيدي تراكمات صارت، يعني أكيد الهجرة تجاه الدول الأوروبية.
1: أنا بشوف سبب آخر، إنه رئيس الحكومة الإسباني يتعاطف مع الفلسطينيين ومع غزة ومع كل يعني هو يساري الهوى إذا بدك، مشان هيك ربما استغل هؤلاء الوضع وتطلعات رئيس الحكومة ودخلوا قالوا ربما يخلينا موجودين هناك. ولكن الحس الوطني عند الأوروبيين كلود والخوف من تغلب كتير كتير من الثقافات على الثقافة الغربية هي اللي خلت الموقف وإرجاعهم إلى إسبانيا. وأوروبا كلها أنا برأيي رح تحذو نفس المسار للتخلص من هذا الاختلاف بالثقافات والاختلاف بالحضارات.
0: ما هذا رح يستفيد من هيدا المشهد اللي شفناه، هيدي الهجرة الغير شرعية الجماعية اللي شفناها من المغرب نحو سبتا، ما حدا رح يستفيد منه إلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي كمان كان في كتير انتقادات حول الهجرة الغير شرعية وموقفه تجاه المهاجرين. فكمان طبعا اليوم سمعنا موقفه للرئيس الأمريكي،
1: أخذ موقف، بولين هانسن أخذت موقف وعملت فيديو حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى أنه كانت من أهم إنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال أنه بده يعملها أولا هي وقف الهجرة غير الشرعية من البلدان المجاورة، وهذا ما حصل.
0: لا.
1: اليوم ما عم بفوت حدا على أمريكا، على بس كان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتبع سياسة الحدود المفتوحة اللي خلت حوالي 20 مليون يفوتوا على أمريكا بدون أي تصريح، بدون أي كشف، بدون أي تحقيقات معهم، دخلوا في منهم مجرمين، منهم مغتصبين، منهم عصابات، تجار أو أطفال، كلهم فاتوا على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسة الحزب الديمقراطي لتحسين وضعه الانتخابي بالمستقبل. وهيدا اللي خلى اليوم كل البلدان الغربية تحط علامات استفهام حول الهجرة، مش بس الهجرة غير الشرعية، الهجرة بشكل عام، واللي بلشنا نحكي فيها نحن هون من عدة أشهر ومن عدة سنوات إذا بدك.
0: نعم، بكل الأحوال سبتة هي من الأساس مغربية، هي تابعة للمغرب، ولكن صار في احتلال إسبانيا لها. هل هذا الشيء مرتبط في هذه الهجرة الجماعية أو استرجاع مثل ما بيقولوا الأرض لأصحابها؟
1: هلأ هيدا الموضوع أنا مش كتير متأكد منه، في كتير من الأخبار اللي بتطلع لي تحريف الحقائق كلود، ولكن إذا بدنا نعتبر أنه هذا الشيء مزبوط، ليش أي بلد مش محتل بلد تاني وآخذ منه مناطق وآخذ منه ولايات وآخذ منه بلدان؟ إذا بنشوف على قضية تركيا مثلا، تركيا كان مفروض أنه تعاد إلى المسيحيين اللي كانوا موجودين فيها، سوريا اللي كان فيها ملايين المسيحيين اليوم فيها بينعدوا على الأصابع، العراق، لبنان، كل هودي الدول اللي تعرضوا للحروب صار في تغيير بجغرافيتهم، بحدودهم، بالكولتشة تبعيتهم. فمنه سبب هيدا، إذا كان في خلاف على حدود وعلى مناطق يجب أن تحل سياسيا، مش بهذا الشكل المخيف، إنه 60,000 جندي يا شباب كلهم دخلوا بهذا الشكل.
0: هلأ إذا تسأل أهالي سبتة مثلا أنه بدكم ترجعوا لتكونوا تحت حكومة المغرب،
1: يقولوا لك لا،
0: أكيد رح يقولوا لك لا.
1: طبعا العيش بالمجتمعات الغربية كلود قديش بنخف فخت فيها نحن، وقديش بنشوف في اشياء ما بتشبهنا واشياء بنعتبر حالنا نحن عنا اخلاقية التقدم على هذه الشعوب، ولكن بالنهاية نحن جينا لعندهم، جينا لعندهم مش بسبب جمالهم، بسبب الانسان المحترم اللي بيكون موجود، حقوق الانسان، تكريم الانسان، وكل هالامور. مشان هيك ما فينا نحكي نحن العرب خصوصا يعني.
0: نعم، رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حابين تعطونا رأيكم فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا من تؤمية أستراليا بعد الفاصل.
2: كل صباح صبحية غير شكل، ما تفوتوها مع البريكفاست شو من تو ام اي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: معكم دايماً عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام من بعد ما صار في تأويلات فيما بيتعلق بالنسبة لهالمشهد اللي شفناه بنهاية الأسبوع، هالهجرة الجماعية اللي يعني ما حدا بيطلع بالصور والطريقة، وللأسف يعني كمان سقط ضحايا يعني أثناء عبورهم، وصل العدد لأكثر من
1: 70. هذه مش هجرة كلود، يعني بدنا نوصف الأمور كما هي، هذه غزوة لإسبانيا بشكل أو بآخر، لأنه الهجرة بتصير في إلى أساليبة وإلى
0: ما بتقوم بهالعدد،
1: مش بهالعدد في إلا بدك تقدمي أبليكيشن إذا بيقبلوك أو لا. هيدي غزوة لإسبانيا ونقطة سوداء بتاريخ الدول الأوروبية، إنه سمحت لدولة تتعرض لهكذا غزوات. اليوم عم نشوف في تغيير كتير بالمزاج بكتير من الدول الأوروبية حول هذا الموضوع، يعني هل بيضلوا فاتحين الحدود بين بعضهم؟ هل بيضلوا متسامحين إلى هذا الحد لقدوم أشخاص ربما كانوا بحاجة إلى السفر لأوروبا للعمل أو لحياة أفضل، ولكن في طرق قانونية يجب اتباعه، وهذا اللي ما عم نشوفه منذ عشرات السنوات.
0: على أول من أخذ الموقف هو رئيسة وزراء إيطاليا اللي كانت واضحة وصريحة وجريئة يعني باتخاذ هذا الموقف، إلغاء هذه الاتفاقية شنغن يعني مع
1: الحدود المفتوحة مع أوروبا.
0: وهلأ بقية الدول الأوروبية كانت ما بين بين، يعني فرنسا
1: فرنسا للأسف فرنسا عم بيقولوا
0: قريبة شوي من رئيس، يعني هيك سياستها قريبة من إسبانيا.
1: طبعا فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، هذه دول ربما ستخسر تقاليدها والفاليو اللي كان عندها إذا ما استمرت بهذه السياسات. كل الدول الغربية اللي عم تتعرض لهذه الغزوات وهذا الهجرة الغير شرعية، نعم، اللي عم يتعرضوا لها للأسف.
0: خليني أرجع ذاكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع، هذه الهجرة الجماعية اللي صارت من المغرب إلى إسبانيا، فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. إذن بهالوقت معنا فريد من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير فريد.
5: صباح الخير مدام كلود إليك وللأستاذ محسن.
0: يا هلا، صباح النور.
1: صباح النور.
5: وأنا اللي بحب أسمع كلامه يوميا لأنه كلامه منطقي وواقع وحقيقي ولا يمال مثل ما بيقوله. فاللي عم يقوله أنه غزو إسبانيا أنا اللي بشوفه أنه بعش بعيد، ومبدأ القطرة تغلب الشجاعة، وعفوا على السوء الإرسال من عندي، هي حقيقة. فأنا أمل أستراليا أنه توقف موقف رسمي من هذه الهجرة. واليوم بأستراليا في ناس مش القانون بيعطيها رجل واحد للمرأة، هون في رجل عنده خمسة أو ست نسوان، وهذا الشيء بيأثر على أستراليا كتير. فيبي هلأ رجعوا على لبنان وعم يعملون بيوت خاصة. طيب وين أستراليا؟ بالسعودية الأم البترول عمال تسعى لإنتاج النووي الطاقة النووية حتى لضوي أستراليا واستعمالها بالداخل الأسترالي. فأنا هالحكومات الأسترالية طالما هي قانون الانتخاب هاي كيف هذا أذكره قانون غلط.
0: شكرا لك فريد. مضطر نروح لبريك من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم. كونوا معنا.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with your top stories this Monday morning. People across Australia will be paying more at the Bowser this morning due to a temporary reduction on fuel taxes ending overnight. It's expected prices could jump around 16 cents. The fuel excise was reduced to help Australians deal with the massive global oil shock which came from the war in the Middle East. The Treasurer is asking the Consumer Watchdog to monitor for price gouging by retailers as the tax discount comes to an end. Meanwhile, experts warn fuel prices could continue to climb given there doesn't appear to be an end in sight to the war in the Middle East. Iranian negotiators have reportedly rejected a claim from US President Donald Trump that the countries agreed to the framework of a deal to end the war. In recent weeks, fightings impacted several shipping areas in the Middle East, causing oil prices to surge. New data shows the downturn in the national housing market has broadened even further in July. Figures from property data firm Cotality show weakness in the market is no longer confined to Sydney and Melbourne. Home values in Brisbane and Adelaide are also down for the month, marking the second consecutive decline in both cities. Analysts say three consecutive interest rate hikes and government property tax changes are driving the trend. The trial gets underway today for former radio host Alan Jones, who's accused of indecently assaulting and sexually touching six men over a 17-year period. The 85-year-old's defending the allegations and will face a judge-alone trial in Sydney. More than 70 witnesses are expected to be called. And a Four Corners investigation found child labour remains in the production of chocolate, some of which could be sold in Australia. Major chocolate companies have pledged to deal with child labour in supply chains for decades, but footage obtained by Four Corners shows boys as young as 10 working with machetes on a farm in Ghana when they should be in school. Four Corners also has evidence on another farm of a teenager working with pesticides without protective gear. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: غرينتش الأخبار من بي بي سي. إيران تلمح إلى قرب توصلها إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. 14 قتيلا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة. ارتفاع عدد ضحايا عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة إلى 72 شخصا. وإسبانيا تنتقد ما سمته مواقف بعض الدول الأوروبية الأنانية حيال أزمة الجيب الإسباني. مقتل 14 شخصاً على الأقل إثر هجوم انتحاري خارج مركز للشرطة في شمال غرب باكستان.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من بي بي سي في لندن. بعد التهديدات الأمريكية الأخيرة بتوجيه ضربات عسكرية قاسية لإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها. وعزى ترامب القرار إلى ما وصفه بتبلور اتفاق تقبل بموجبه إيران فتح مضيق هرمز فورا من دون قيود، فضلا عن استعدادها لإبرام اتفاق نووي أيضا في وقت سريع.
1: بعد ساعات من التوتر والترقب وحبس الأنفاس في الشرق الأوسط عقب تهديدات أمريكية بتوجيه ضربات قاسية لإيران ودعوات للمواطنين الأمريكيين والبريطانيين للاستعداد لمغادرة المنطقة تحسباً لتصعيد غير متوقع في الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب طهران ودول أخرى في المنطقة شرط التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات من القوة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره، وأضاف أن تأجيل الضربات جاء استجابة لطلب إيران ودول أخرى في المنطقة وأنه وافق على ذلك من أجل مصلحة العالم شرط التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا أن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام. وأكد ترامب أن الاتفاق يجب أن يشمل فتح مضيق هرمز بصورة فورية وتامة وكاملة ووضع حد لما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. ويرى محللون أن سبب تراجع ترامب عن تهديداته الأخيرة يعود إلى إدراكه أن العودة إلى الأعمال القتالية لن تؤدي إلى كسر حالة الجمود السياسي بين واشنطن وطهران.
2: هناك انسداد دبلوماسي وسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي يدرك جيداً أن العودة إلى الأعمال القتالية العنيفة لن تغير من المقاربة الاستراتيجية من هذا الانسداد، ومن ثم يتوعد يهدد ينزل عن الشجرة. وبدأت الحقيقة الاستراتيجية الأمريكية تفقد مصداقيتها ليس فقط لحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا ولكن لإيران.
1: وردا على التهديدات الأمريكية حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في منشور على منصة تيليجرام من أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي سيقابل برد حاسم. وأضاف عرقجي أن مسؤولية جميع العواقب الناجمة عن مثل هذه المغامرات ستقع على عاتق المسؤولين عنها على حد قوله. كما أجرى عرقجي اتصالين مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والعماني بدر البوسعيدي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وأمن مضيق هرمز. هذا ورحب وزير الخارجية السعودي بالاتفاق الذي توصلت إليه طهران وواشنطن لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. ويبقى هذا الاتفاق المؤقت اختباراً لمدى قدرة الطرفين على تحويل التهدئة العسكرية إلى مسار تفاوضي دائم في منطقة لا تزال تعيش على وقع التوترات المتصاعدة. لينا شلون، بي بي سي.
0: قتل 14 شخصاً على الأقل في ضربات إسرائيلية جديدة في أنحاء قطاع غزة وفقاً لدفاع المدني في القطاع بعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. وتواصل القصف الإسرائيلي مستهدفاً عدداً من المباني السكنية وموقعاً 8 قتلى بحسب الدفاع المدني الذي أعلن لاحقاً مقتل 5 أشخاص آخرين. أعادت أزمة المهاجرين في مدينة سبتة الإسبانية أعادت ملف الهجرة إلى الواجهة بعد أن فجرت موجة العبور الأخيرة سجالا سياسيا وأمنيا واسعا داخل الاتحاد الأوروبي في خطوة تعكس حجم التوتر، حيث دعت روما إلى اجتماع عاجل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء وسط دعم واسع من عدد كبير من الدول الأعضاء لمناقشة تشديد الرقابة على الحدود الخارجية ومراجعة السياسات التي تعتبرها بعض الحكومات عوامل جذب للهجرة.
3: لم تعد موجة الهجرة غير الشرعية التي اجتاحت مدينة سبتة الإسبانية مجرد حادثا حدوديا عابرا، بل تحولت خلال أيام إلى واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي. بعدما كشفت هشاشة التوافق الأوروبي بشأن إدارة ملف الهجرة، وعادت إلى الواجهة الانقسامات العميقة حول مستقبل اتفاقية شنغن وسياسات حماية الحدود الخارجية للاتحاد. فعشرات الآلاف من الشبان اندفعوا نحو سبتة سباحة في مشهد غير مسبوق، مدفوعين بما يبدو أنه حملة واسعة من المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، أوحت بأن الطريق إلى أوروبا أصبح مفتوحاً.

0: مباشرا على حكومة بيدرو سانشيز، واعتبرت أن السياسات التي انتهجتها مدريد خلال السنوات الأخيرة لا سيما ما يتعلق منها بتسوية أوضاع ملف الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بعثت برسائل شجعت مزيدا من الأشخاص على محاولة الوصول إلى أوروبا. وفي خطوة تعكس حجم التوتر، دعت روما إلى اجتماع عاجل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء وسط دعم واسع من عدد كبير من الدول الأعضاء لمناقشة تشديد الرقابة على الحدود الخارجية ومراجعة السياسات التي تعتبرها بعض الحكومات عوامل جذب للهجرة. من جانبها ترفض مدريد هذه الاتهامات وتؤكد أن ما جرى كان نتيجة استغلال حكم قضائي إسباني جرى الترويج له بصورة مضللة عبر الإنترنت وليس نتيجة تغيير رسمي في سياسات الهجرة. كما شدد سانشيز على أن بلاده استعادت السيطرة على الوضع وأن مدينة سبتة تقع أصلا خارج فضاء شنغن، وبالتالي فإن الحديث عن تهديد مباشر لحرية التنقل داخل أوروبا يفتقر إلى الأساس القانوني.
1: رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز غاضب جدا من مواقف بعض الدول الأوروبية وتحديدا من إيطاليا. يعني هو قال لهم وذكرهم بأنه بين سنوات 2021 و2025 دخل إلى إيطاليا 425 ألف أجنبي بطرق دولنا نسميها غير قانونية، وإلى فرنسا كذلك وإلى ألبانيا كذلك، بينما إسبانيا استغفرت أقل بكثير ولم يتم وقف العمل باتفاقية شنغن وفتح الحدود الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية.
0: لكن ذلك لم يمنع الأزمة من أن تتحول إلى مادة سياسية دسمة للأحزاب اليمينية والشعبوية في أوروبا التي وجدت في مشاهد الآلاف وهم يركضون على شواطئ سبتة دليلا على ما تصفه بفشل السياسات الليبرالية في حماية الحدود.
2: Sydney, Strathfield, the crash, Parramatta Road, eastbound at George Street. Now traffic there building very quickly. West Ride, a breakdown at Victoria Road, citybound at Bowden Street. Hunters Hill, they're clearing a crash from Church Street, the northbound on ramp to Burns Bay Road. Melbourne, Somerton, a crash, Somerton Road, eastbound past Pasco Vale Road. The right-hand lane is closed. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من ذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، راح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 23، على صعيد ملبن بيري درجات الحرارة 13. نسمع نحن وياكم فاصل غنائي لفيروز، ومن بعد راح نكون بلقائنا مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد لنحكي عن الهجرة الجماعية اللي صارت من المغرب إلى سبتة في إسبانيا.

0: تحياتنا من جديد لكم مستمعي راديو توامي أستراليا على 1638 AM. نتابع بهالأثناء كما وعدناكم بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توامي أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. بهالأثناء راح ننتقل لنكون مباشرة على الهواء إذن مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد معنا على الخط. من حيك دكتور جاسم، صباح الخير.
1: صباح الخير إيش صباحي.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم، معك راح نتابع.
1: شكرا.
0: تحياتنا وشكرا لوقتك. أكيد الموضوع الأبرز اليوم هو ما حدث بنهاية الأسبوع، الهجرة الغير شرعية الجماعية اللي كانت من المغرب إلى سبتة. كيف قرأت هذا المشهد؟
1: مثل هذه الموجات من الهجرة غير الشرعية هي متوقعة، وهذه الموجة هي لم تكن الموجة الأولى. سبقا ضربت موجات من الهجرة غير الشرعية عبر دول شمال أفريقيا، ضربت إيطاليا وكذلك إسبانيا ودول أخرى. المغرب ودول شمال أفريقيا هي دول معبر، ولكن هي في نفس الوقت أيضا هي تعتبر دول طاردة إلى الهجرة، ما عدا ذلك أنه هي تعتبر مستودع كبير إلى الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا. الحدث كان حدث استثنائي. طريقة دخول ووصول المهاجرين بهذه الطريقة يعتبر اجتياح، وهذا ما وصفه ترامب بأنه هو اجتياح للمهاجرين، يعتبر تحدي إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. لا ننسى بأن الهجرة أصبحت أيضا ورقة سياسية بيد الأحزاب الأوروبية الداخلية وكذلك اليمين الشعبوي. ما عدا ذلك هي أيضا أصبحت ورقة ضغط على دول أوروبا، خاصة دول الاتحاد الأوروبي من أطراف إقليمية ودولية أيضا.
2: صباح الخير دكتور، فرصة سعيدة أن نكون معك على الهواء من خارج أستراليا. ضمن هذا الموضوع دكتور، برأيك أنه هل هذا الهجرة، هل هذه الغزوة whatever أي شيء بدنا نسميها، هي شيء مدروس أو طلع على بالهم هودي الشباب أنه يقطعوا البحر ويفوتوا على إسبانيا، أو هيدا شيء برنامج مدروس من بعض الدول لمحاولة فتح الحدود بطريقة أكبر بين المغرب وإسبانيا؟
1: هو يأخذ الاحتمالين، يعني من غير المعقول أنه تأتي فكرة في رأس المهاجر وفي هذا العدد ويقوم في دخول الاتحاد الأوروبي وهذا الاجتياح بدون أن يكون هنالك يعني تخطيط مسبق. هذا التخطيط المسبق أكيد من قبل مجموعات كبيرة، ولا ننسى بأن مجموعات الهجرة أيضا هي تدخل في موضوع تهريب البشر، وهنالك منظمات كبيرة تقود موضوع الهجرة غير الشرعية. أما موضوع الطرف السياسي واستغلال الهجرة كورقة سياسية من قبل بعض الدول، هذا أيضا هذا وارد، ولاحظنا أن دول الاتحاد الأوروبي خضعت إلى المساومة كثيرا من دول شمال أفريقيا وكذلك من دول إقليمية وحتى من دول آسيوية أخرى في موضوع الهجرة. الحدث بدون شك هو لم يكن حدث فردي بقدر ما هو حدث جماعي ذات الدوافع، ممكن أن تكون سياسية وإنسانية أيضا في نفس الوقت.
0: نعم.
1: فلذلك ما حدث لا يعني ممكن يأخذ مفتوح على جميع الاحتمالات، يعني هو عمل في تقدير أنه لم يكن عمل بدون تخطيط، عمل كان مخطط له. لكن أنا أوجه أصابع الاتهام إلى المنظمات المتورطة في تهريب البشر. أما المغرب تحديداً إذا سمحتوا لي على العجالة. المغرب هي دولة شريكة إلى الاتحاد الأوروبي ولديها موثوقية وتعاون كبير مع دول الاتحاد الأوروبي، ولذلك أعادت إسبانيا أكثر من 50% في اليوم التالي إلى المغرب واستقبلتهم المغرب.
0: نعم، يعني هل برأيك دكتور جاسم هيدا المشهد اللي تابعناه بنهاية الأسبوع، هذه الهجرة الجماعية، هل راح ترجع كمان يكون في دراسة جديدة للاتفاقيات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه شفنا يعني كمان قد يكون في هناك إلغاء لاتفاقية تشينغن؟ يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر، هل فعلا راح نروح لهذه المرحلة؟
1: لا لا، شنغن هو روح الاتحاد الأوروبي، يعني ما تمخض من الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه هو شنغن، وتعترف دول أوروبا بأن روح الاتحاد الأوروبي هو شنغن، فلذلك أجد أنه من المستبعد جدا أن يتم إلغاء شنغن، ما ذهبت له إيطاليا وربما فرنسا وبعض الدول وحتى ألمانيا في مسك الحدود الداخلية إلى الشنغن، هو هذا يعتبر استثناء يحق القوانين، يحق إلى هذه الدول فرض المراقبة على الحدود الداخلية في الحالات الطارئة جدا على أن لا تمتد أكثر من 60 يوم، يمكن أن يتم تمديد الرقابة لمرة واحدة، هذا ما نصت عليه قوانين الاتحاد الأوروبي، فلذلك حرية الحركة هي أهم ما يميز دول الشنغن، وهي أجد أنه إيطاليا وكذلك فرنسا وألمانيا المخاوف هي حقيقية، يعني لديهم أسباب في هذه المخاوف، كون أنه هذه الهجرة دخلت مثل ما ذكرت بأنها دخلت في موضوع تهريب البشر، وتعتبر تهريب البشر من الجريمة المنظمة، ولذلك لا تستبعد دول الاتحاد الأوروبي بأن هذه الموجة هي لم تكن يعني خالية من انخراط أو تورط ربما منظمات وجماعات معنية في تهريب البشر.
2: دكتور، في عندي سؤال تعقيب على ما ذكرته حضرتك، أنه هذه الهجرة غير الشرعية بأوروبا كانت موضوع كتير وموضوع خلاف حتى داخل هذه الدول بين أطراف سياسية، ولكن ما حدث اليوم يبين أنه في كتير من المخاوف الجدية اللي عم تتعرض لها خصوصا الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، وبلشوا يحكوا عن إقفال الحدود بين هذه الدول. هذا موضوع مش بس طرح اليوم، هذا موضوع مطروح كان بالسابق بكتير من المؤتمرات اللي صارت، فشو رأيك رح يصير بالأيام المقبلة؟
1: إذا كان قصد حضرتك أنه إغلاق الحدود الداخلية لشنغن، هذا هو لا يمكن إغلاقها، لكن ممكن مراقبتها بشكل إيجاد. حدث على سبيل المثال ألمانيا مسكت الحدود قبل أشهر وما زالت لحد الآن مع هولندا، الدولة الجارة إلى هولندا مسكتها، وتلاحظ الطوابير التي تمتد على مساحات واسعة وكيلومترات طويلة على الخطوط السريعة بسبب هذه المراقبة، ولذلك يعني كانت هنالك انتقادات كبيرة، ما عدا ذلك فرنسا أيضا خلال موجة الإرهاب. فإجابة مباشرة إلى حضرتك أنه هو لا يمكن إغلاق الحدود، لكن يمكن مسك الحدود ومراقبة الحدود لمدة 30 يوم، يتم تمديدها لمرة واحدة. هذا استثناء يعني وافق عليه الاتحاد الأوروبي، وهنالك أحب أن أشير إلى أن هنالك ميثاق الهجرة، ميثاق الهجرة تم التوقيع عليه عام 26 قبل شهرين تقريبا، وافقت عليه كل هذه الدول. ميثاق الهجرة ماذا ينص؟ ينص أنه يكون تضامن ما بين دول الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين، أيضا التضامن في توزيع اللاجئين، والدول التي ترفض استقبال اللاجئين يجب أن تدفع أموال أيضا. ما عدا ذلك هنالك الفرونتكس. الفرونتكس هي الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية في مراقبة الحدود الخارجية وليس الداخلية إلى شنغن، مراقبة الحدود الخارجية، مسك الحدود الخارجية، ومنع دخول الأجانب أو الهجرة غير الشرعية إلى الدول أوروبا. هذا قائم، واليوروبول والفرونتكس هي التي تتحمل هذه المشكلة. لكن أحب أن أذكر بأن يعني اتفاقية شنغن هي أيضا مرتبطة في اتفاقية دبلن، وهنالك خلافات لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، كان خلافات كبيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي بسبب إعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين. على سبيل المثال مهاجر دخل إسبانيا ووصل إلى إيطاليا، اتفاقية دبلن تقول أنه على إيطاليا تعيده إلى إسبانيا، ويجب على إسبانيا أن تستقبله، وهذا ما كان موضع خلاف داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولحد الآن لم تصل إلى اتفاق، وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي هش من الداخل في موضوع الهجرة.
0: يعني كنت بتمنى يكون معنا كافي من الوقت دكتور جاسم لنتابع معك عدة ملفات، ولكن الوقت مرق بسرعة والحديث معك لا يمل. بدي أشكرك وأشكر وقتك.
1: شكرا تقدير.
0: تحياتنا. كان معنا مباشرة على الهواء الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار عبر راديو تؤمية أستراليا.
3: wake up wake up انو قوم بعدك ناي بعدك له ناي قوم قوم ايش عم تعمل بعدك زبولة هيك بيضحك بعدك نايم معقول قوم بلش البرنامج الصباحي على تؤمي أستراليا شو ناطر حط 16:38 AM واسمع اجمل برنامج صباحي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. قضية حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي في الواجهة مجددا، وذلك غداة توقيفه وقرار النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج بنقله من مستشفى بحنس إلى سجن رومي. جديد القضية إثارة الوضع الصحي لسلامي، وبحسب مصادر متابعة للقضية للـ LBCI فقد أعلن سلامي إضرابه عن الطعام وتناول الأدوية مطالبا بنقله من سجن رومي إلى مستشفى بحنس. وبموازاة ذلك أعلن وكيل سلامي في بيان أن موكله بحاجة لمراقبة طبية مركزة، وأن لجنة طبية معينة من القضاء تثبتت من خطورة حالته، بينما وجه طبيب سلامي الدكتور ألكسندر خوري رسالة صوتية إلى مدعي عام التمييز عرض فيها ما وصفه بخطورة الوضع الصحي لسلامي. في المقابل أكدت مصادر قضائية للـ LBCI أن التقرير الطبي الذي يستند إليه فريق سلامي يعود إلى نحو عام ونصف، نافية أن تكون حالته الصحية خطرة كما يدعي فريقه.
1: صباح النور رئيس، معك ألكسندر خوري. دكتور خوري، أنا بعني طالع من سجن رومية وعينت مريضة الحاكم رياض توفيق سلامة. كلهم استقبلوني بطريقة جيدة جدا، وبحب اتشكرك لأنه كلهم فسروا لي أنه اللي صار هيدا شيء استثنائي. لما عينته للحاكم وضح لي وقال لي فهم مزبوط، أنا لا رح أخذ دواء، لا رح أشرب ولا رح أكل، بما أنه بدهم يروحوني رح سهل عليهم، بيعتبروني مسؤول بس أنا عملت واجباتي للآخر، وهلأ عذرني بس أنا رح أرفع المسؤولية عني، وصار هلأ بعهدتكم. أنا عملت اللي علي بهالسنة من شباط 2025، زبطت له الأمور الطبية وصار أحلى بكتير، بس لما بيكون تحت إشرافي أنا فيني أعمل اللازم، بس لما بيكون برومية أنا ما بفيني أعمل اللازم، أنا ما فيني أمرق كل يوم.
0: وفيما الداخل انشغل بالملف القضائي لحاكم مصر في لبنان السابق، الأضواء تبقى مسلطة على جبهة الجنوب عشية الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. التفجيرات الإسرائيلية لا تتوقف، وعين تل أبيب على تلة علي الطاهر التي استهدفت بقصف بالقنابل الحارقة والمضيئة. جنوبا أيضا إصابة 5 من عناصر الجيش اللبناني بجروح طفيفة في كفرة من جراء انفجار جسم مشبوه أثناء مرافقتهم أهالي البلدة.
2: بالصمت الرسمي تلقفت الحكومة الإسرائيلية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجومه الواسع على إيران. إسرائيل التي وضعت نفسها في حالة التأهب القصوى وأجرت تدريبات على تعبئة الطائرات الأمريكية الموجودة في تل أبيب بالوقود في الجو استعداداً للضربة، تخشى من اتفاق غير ثابت بين واشنطن وطهران، وعينها أيضا على موقف حزب الله وإيران من استمرارها في تنفيذ بنك أهدافها في لبنان، وتحديدا التخطيط لتفجير أنفاق تلة علي طاهر. عدم اليقين هذا يعود إلى توقعات في الداخل الإسرائيلي بأن يحدث تفجير هذه الأنفاق ردا استثنائيا من إيران وحزب الله. وللجم ردات الفعل هذه، هدد وزير الطاقة إيلي كوهين بعدم التسامح مع أي هجوم على إسرائيل.
3: ها نحن نقول بشكل واضح لن يكون هناك وضع نتعرض فيه للهجوم ولا نرد. في إيران وخلال مراسم دفن المرشد الإيراني ابنه خاف أن يظهر، وهذا يعكس ردعنا وقدراتنا، لذلك رسالتنا هي إذا هجمتم ستدفعون ثمنا باهظا.
2: ويسود نقاش في الداخل الإسرائيلي بشأن تفجير أنفاق علي طاهر، إذ يرى مسؤولون عسكريون أن هذا الأمر خطير وحساس، فالخطوة لا يمكن أن تنفذ من دون إدخال جنود إلى الأنفاق، وبما أن التوقعات تشير إلى وجود عناصر لحزب الله فيها يصبح حصول مواجهات وكمائن أمرا مرجحا، ما يشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين. ويقول المسؤولون العسكريون إن القلق لا ينحصر بالرد المتوقع، بل أيضا بمحاذير اندلاع أزمة جديدة مع واشنطن التي لا تريد تصعيدا ميدانيا، وهذا ما أظهره تأجيل الضربة على إيران.
4: رأينا اتصالات لم تتوقف بين طهران والمسؤولين العرب للضغط لعدم تنفيذ الهجوم، وهناك أيضا رغبة لدى الدول العربية لعدم توجيه الضربة خشية الرد الإيراني. الإيرانيون ووكلاؤهم تحت الضغط، وما نسمعه من بيانات تهديد من جهة وطلب المساعدة من جهة أخرى يعكس وضعا غير سليم.
2: وتشكل قرارات ترامب المتقلبة كابوسا لوجستيا بحسب وصف مراقبين. تحدثوا عن تراجع ثقة الإسرائيليين بحكومتهم المتهمة بالعجز عن ضمان أمنهم القومي، وأشار استطلاع للرأي إلى أن 54% من الإسرائيليين يرون أن قرارات الحكومة الأمنية لا تستند إلى الاعتبارات الأمنية بل إلى اعتبارات سياسية داخلية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: التحفظ الإسرائيلي على إرجاء الضربة على إيران جاء بعد إعلان للرئيس الأمريكي بهذا الخصوص، فماذا في خلفيات هذا الإرجاء الذي أعقبه إعلان طهران أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز باتت في مراحلها النهائية من دون أن يعني ذلك فتح المضيق أو إغلاقه؟
5: ترامب حيضرب إيران بقوة مساء السبت،
4: كل المؤشرات كانت بتشير لها الأمر، وأبرزها تحذير وزارة الخارجية الأمريكية مواطنية بالشرق الأوسط والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر.
5: بس فجر الأحد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الضربة، فشو صار؟
4: قبل الإعلان صار في اتصال بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، بالإضافة إلى اتصالات منفصلة أجراها الوزير الإيراني مع نظيره التركي ومع قائد الجيش الباكستاني. خلال الاتصالات الرسالة كانت واضحة، الجانب الإيراني حذر من أي خطوة قد تقدم عليها الولايات المتحدة، وأنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدفه. وبعد هالاتصال اتصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي وشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. وبحسب موقع أكسيوس طلب ولي العهد السعودي توضيحات بشأن طبيعة أي ضربة أمريكية محتملة على إيران، وحث ترامب على الامتناع عن تنفيذها.
6: Saudis really wanted to reopen the Strait of Hormuz and really achieve a degree of peace in this region, in the Middle East. And the reason they're doing that is because they're economically at risk here. And this is an area where the United States really is dependent to a large degree on Saudi diplomacy. And that, I think, had a big impact on President Trump's decision to forego attacking Iran, at least for the near term.
4: إذن أصبح واضح سبب تأجيل الضربة هو تخوف دول المنطقة من التصعيد، وهالشي أشار إلو ترامب بمنشور على تروث سوشيال، وقال فيه إنه إيران وعدد من الدول بالشرق الأوسط طلبوا من إدارته عدم شن ضربة كبيرة، لكنه أضاف إنه التراجع إجا أيضا بعد ما تم التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مع إيران، وهالاتفاق بيتضمن فتح فوري وكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، ولأنه هيدا الشيء لمصلحة العالم، وحتى تضل إيران دولة مستقرة ومزدهرة بشرط نوصل لاتفاق بسرعة على حد تعبيره. إيران بالمقابل ما علقت رسميا على منشور ترامب على الفور، إلا أنه وسائل إعلام إيرانية بين وكالة أنباء مهر نقلت عن مسؤولين عسكريين نفيون أنه تكون الجمهورية الإسلامية قد طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن ضربات جديدة. أضافت الوكالة أن القوات المسلحة الإيرانية بحالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. بالمحصلة هيدي مش المرة الأولى اللي بيلوح فيها ترامب باستئناف الحرب على إيران قبل ما يتراجع بأسلوب ضغط صار يعتمده للحصول على مكتسبات يريدها بالسياسة وبأسعار النفط.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. محمية جزر النخيل في طرابلس ليست وجهة طبيعية وسياحية فحسب، بل مورد اقتصادي واعد للمدينة يحرك قطاعات النقل والمطاعم والخدمات ويوفر فرص عمل موسمية مع كل زائر يقصدها.
1: رايحين على جزيرة الأرانب، كرمال هيك رح أخبركم هيك رحلة قديه بتكلف، شو فيكم تعملوا أول ما تجوا وتنطلقوا من مينا طرابلس لتوصلوا على الجزيرة. يلا خلينا نروح.
2: مينا 100,000
3: مشاوبين، بيقضوا مي، بيقضوا عصير، ليمون فريش، عم بيع فريش.
1: قديه تقريبا سعر؟
3: 100 بس.
1: قديه تقريبا بتبيع الكسكس؟
4: يعني هون طرابلس الفقراء يعني بيع الأبوعة ب 200,000.
5: احنا 25 بيبل.
1: شو جايبين معكم؟
5: بيتزا مع جنات،
6: طو، شوية كفتة، فواكه وخضرة، ماي أكيد أحسن مناطش يعني، والمنقل هونيك مع المشاوي وبنقضي نهار حلو.
1: مثل ما لاحظت أغلبية العالم يلي راح على هيدي الجزيرة بتكون جايبة معها الأكل والشرب وكل الغراض يلي معقولة تعوزها.
7: في عندنا 2 اوبشنز، الاولى انه تدفع على التيكت على الشخص وتروحي على جزيره الارانب، وفي الثانيه بتستاجري بوت مثل هيدا بيضل معك من الصبح للسونسيت، بتاخذوا معكم الباربيكيو، الماكسيموم تاعه يطلع 10 دولار.
8: ما بس بتساعد طرابلس، هي شريان طرابلس، بس نحن بنتمنى على سياسيين البلد اصلا هن منهم على السما، يعني بعد بدها دعم اكثر، بعد بدها تجهيز اكثر، بدها دعايه اكثر، تستقطب ناس اكثر لانه ميتها نظيفه.
1: نحن هلا موجودين على البوت، بدنا نص ساعه لنوصل ونفرجيكم المشهد من هونيك.
9: شو رأيك كزدورة لف الدنيا وندورة شط وبحر وأمورة.
10: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شنو ساعة ثلاث ارباع الساعة
11: عجد هالقد؟
10: ايه فات على الخط انت ما تركتي.
12: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
11: يا الله شو حلو.
12: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: كده.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تقدم كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخسرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: Glenwood, truck broken down the M7 eastbound at Old Windsor Road. There are extensive delays. Brookvale, a crash on Pittwater Road northbound of Rochester Street. And the Ryde Bridge getting rather busy going southbound. Melbourne, Westgate Freeway breakdown before Powell Street City bound. Speed down to 40 kilometres, right lane closed. Oakley, a crash on North Road affecting eastbound traffic. Saying this helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد 23، ميلبن أقصى درجات الحرارة 13 وطقس رح يكون غائم. نسمع نحن وياكم نادر الأفات 8 و15 دقيقة بستوديوهاتنا.

0: عشر دقيقة بس جهتنا مكملين احنا وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تؤمي. خليني أذكركم إذا كنتوا عم تبحثوا عن مسار مهني بمجال رعاية وتعليم الطفولة المبكرة العالي الجودة. هون اليوم مشوف أن حكومة ولاية فيكتوريا يلي أعلنت عن توفير فرص عمل بمراكز Early Learning Victoria التابعة لألا انضموا لفريق عمل بيقدم برامج رياض الأطفال، خدمات الرعاية خلال فترة النهار الطويلة. إذا كنتوا تربويين أو مدرسين أو طهات إداريين مدراء مراكز، فيكن تطوير مسيرتكن المهنية والحصول على فوائد مهمة ورائعة ضمن مؤسسة بترتكز على القيم وتحدث تحول إيجابي بمجال التعلم المبكر. هون لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني earlylearning.vic.gov.au/jobs. تم الترخيص من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. منتابع نحن وياكم الراديو تؤمي على 1638 أيام مع عدة مواضيع رح نرجع نطرق لها مع زميلنا محسن من بعد ما حكينا عن استطلاعات الرأي الأخيرة وتقدم والنيشن على العمال وعلى الائتلاف، ولكن بعده رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي محافظ على تقدمه كأفضل رئيس للوزراء. ولكن كمان اليوم نشوف قضية الثريجي وأثر أثرياء أستراليا جينا رينهارت اللي بعدها عم تتفاعل أكثر وأكثر. بعدنا عم نسمع أصوات متضامنة مع جينا رينهارت، وكمان في استياء بالوقت يلي في استياء أنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ما سمعنا حسه كل هالفترة هيدي. محسن شو تعليقك يعني على هذه الانتقادات؟
1: جيد السكتي هو اصلا ما بيعلق على مواضيع ما بيستفيد منها. اذا بدك كل الامور اللي صار فيها هجوم على سياسيين او رجال اعمال لا يدورون في فلك حزب العمال ما عنده تعليق، ما بيكون عنده تعليق واضح وصريح. ولكن بهذه القضية من المفترض، لأنه هذه السيدة ثرية جدا تساعد الاقتصاد الأسترالي شئنا ما بين بكتير من الأمور، عند آلاف الموظفين، عند مليارات الدولارات اللي تستثمر بالسوق الأسترالية، من المفروض أنه يكون يتلفن لها اتصال بهذه السيدة
0: يعني هون محسن دعمة. يعني خاصة أنه هذه المحطة هي محطة الدولة يعني تمول من دافعي الضرائب، فمفروض يكون في موقف لرئيس الوزراء بهذا الخصوص.
1: طبعا مفروض كتير، مش بس تجاه هذه المؤسسة وتجاه هذه السيدة كمان. دعم هذه السيدة شيء مهم جدا. اليوم عم نشوف رياضية متفوقة أسترالية بثمانين من العمر دون فريزر اللي أيدت أخذ الاي بي سي على المحاكمة. يعني هذا كتير موضوع مهم، وهذه السيدة في عندها شعبية كتير كبيرة، دون فريزر محبوبة كتير من الشعب الأسترالي، من الأوائل اللي فازوا بميداليات ذهبية برياضة السباحة، بالإضافة إلى الاي بي سي اللي عندها سياسات لا تمت إلى الأستراليا بصلة. يعني في كتير من الأمور اللي تتعارض مع سياسة أستراليا خارجيا أو داخليا، الأي بي سي على طول في إلى هجوم على هذه المواقف. وبرأيي أنا أنه الاعتذار هلأ بطل كافي، اليوم لازم يكون في محاسبة للمسؤولين عن هذه المحطة والمسؤولين عن بث البرامج والفيديوهات والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الصحفية والعلاقة بين الاي بي سي ومواقع التواصل الاجتماعي. هودي المسؤولين عن هذا المجال مفروض محاكمتهم ومفروض
0: يعني كمان فرضهم. هون محسن هلا في اللي قدمت البرنامج هي قدمت اعترفت أنه ارتكبت خطأ وقدمت اعتذار.
1: لم تعتذر لي السيدة،
0: ولكن مفروض الاعتذار يجي من إدارة المحطة ليكون مقبول.
1: حتى السيدة اللي عملت هذا الفيديو وهذا
0: قالت أنه أخطأت،
1: أخطأت ولكن لم تعتذر. هيدي الاعتذار بذكر كلود أنه أول ما بلش الموضوع قلت لك الاي بي سي مش رح تعتذر لأنه في عندهم.
0: طيب برأيك أنه رح تأخذ جينا رينهارت القضية للمحكمة؟
1: ربما، لأنه هذه السيدة مش أنه كلفة المحكمة بتأثر عليها، لأنه سرية جدا وعندها أهم المحامين بأستراليا اللي بيتمنوا أنه يتوكلوا عن أي قضية تطرحها. امرأة صادقة
0: ليه بعد ما أخذت هذه الخطوة برأيك؟
1: بعتقد أنه رأسها أكبر من هيك. هيدي الضجة الإعلامية اللي صارت اليوم على الاي بي سي، ونحن بنعرف انه منذ سنوات كتير من رؤساء الوزراء الأحرار اللي كانوا عم بيطالبوا بخفض الميزانية للاي بي سي بسبب سياساتها.
0: خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لموضوع، الموضوع كتير مهم هو التراجع اللي عم بيصير بأسعار المنازل.
1: هيدا كمان موضوع،
0: لا بس كتير. كانت كارثية بنهاية الأسبوع، يعني بتلاقي بتروح على بعض الأوكشن ما في حدا.
1: بس ذات العلنية كنت عم بسمع
0: شخص واحد شخص واحد
1: في ريل ستيت ألغى 6 مزادات بسبب عدم وجود حدا مسجل لحضور هذه المزادات. هيدا بيبين قديش في عنا ضعف اليوم وركود بأسعار المنازل وبالاقتصاد بصورة عامة. كلود، ارتفاع أسعار الفوائد هو سبب، الأجارات مش كتير كافية لسد الثغرات الغذائية اللي بحاجة لها المواطنين، كتير من الأمور اللي لها تأثير بشكل أو بآخر، وبالإضافة إلى القيود التي وضعت على المستثمرين الأجانب. بطل في ناس من خارج أستراليا عندهم شراء المنزل بهذه السهولة. في كتير أمور وعوامل أدت إلى انخفاض أسعار المنازل وعدم حضور المزادات اللي مطلوبة.
0: في مؤشر ممكن يكون عم بيعطي هيك جرعة أمل، ما بعرف إذا هيدا صحيح أو لا. الإحصاءات الأخيرة بيّنت أنه في هونيك تراجع بنسبة التضخم، يعني هيدا طبعا هالتراجع اللي ممكن يعطي أمل أنه خلال هيدا الشهر بشهر آب لدى اجتماع بنك الاحتياط رح يؤدي إلى ثبات الفائدة، ولكن ما رح يكون في رفع.
1: هيدا السؤال المهم اليوم، أنه تصريحات
0: ميشيل بولوك
1: بالأسبوع الماضي كانت أنه ربما سترفع الفائدة، لكن الأرقام اللي أظهرت أنه نسبة التضخم انخفضت من 4.2 إلى 3.8 ربما ستؤدي إلى عدم رفع الفوائد، ولكن كله بيتغير كلود، وخصوصا اليوم الحكومة رفعت الدعم عن مواد الوقود بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية. هيدا عامل كتير مهم أنه ممكن يجبر بنك الاحتياط إلى رفع الفائدة بالاجتماع المقبل.
0: بنروح نحن ويكون لتقرير الرياضة، خليكن معنا برفقة راديو تعبي أستراليا لتابعوا آخر وأهم أخبارنا الرياضية لصباح اليوم.
2: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: إذن تتمت منافسات الكومنولث جيمز في غلاسكو بعد ما تصدرت أستراليا الميداليات بإجمالي 171 ميدالية من بين 70 ميدالية ذهبية بواحدة من أفضل مشاركاتها بتاريخ البطولة. شهد حفل الختام مشاركة دلتا جودريم، فيما حملت كمان الدراجة جورجيا بيكر العلم الأسترالي خلال مراسم الختام. بدور الـ NRL حقق باراماتا إيز فوز على ويست تايجرز بنتيجة 32-16 ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية خلال هالموسم. رح نتابع شو يعني حسيتك بدك تعلق هيك بشكل قبل ما نروح للأخبار.
1: كان فوز الإيرز على التايجرز مبارح شيء جيد يعني.
0: إيه بس مش مثل مش مثل
1: الروسترز. لا الروسترز كانوا رائعين بإيدهم ولكن.
0: بدي أقول لي أبوي لأنه من محمسي الباراماتا
1: في. لعبوا حلو. وكان في تعادل حتى للدقائق الأخيرة بالماتش. تقدم التايجرز على الإيلز بنقطة واحدة بسبب ركلة حصلت من أحد اللاعبين. صاروا 13-12 بعدين the إيلز حطوا the last try صاروا 16-12 هذه
0: مبروك
1: النتيجة النتيجة النهائية. ونتمنى من المشاهد من المستمعين إنه بالأشهر هذه أغسطس وسبتمبر هو الشهرين الأكثر حماسي بالرياضة إن كان على صعيد الـ NRL أو الـ AFL. فبنتمنى أن تضلكم على تواصل مع هذه المباراة ويكون في إلنا لقاءات معكم هون ضمن الإذاعة.
0: نعم خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع بريك من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار عبر راديو تؤمي أستراليا. تابعونا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: TME Australia News.
5: ABC News.
6: Ted O'Connor with the top stories. Welfare advocates are worried a jump in fuel prices will put extra pressure on struggling families. A temporary fuel tax cut that was put in place due to the war in the Middle East comes to an end today. The issue is the conflict continues to disrupt fuel shipping, and this could see petrol prices go up further. Many Australians are taking big steps to avoid fuel prices altogether. There's been a big increase in the uptake of electric vehicles throughout the war. Australia's largest bird conservation charity says the country is entering the next phase of the H5 bird flu outbreak. South Australian authorities are investigating if the disease is responsible for a mass mortality event after more than 80 sick or dead birds were found off an island in the state's southeast. BirdLife Australia says local transmission among abundant native species may lead to more large outbreaks. And big tech companies will face a 2.5% tax on their revenue if they fail to strike deals with Australian media companies under the Albanese government's planned news bargaining incentive laws. Labor says the laws will safeguard the role of journalism in a well-functioning democracy. Tech giant Meta has previously slammed the reforms as a government-mandated transfer of wealth. The legislation will go before Parliament later this year. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: ترامب يكشف عن مفاوضات جديدة مع إيران تبدأ مساء الاثنين، ويقول إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز واتفاق آخر بشأن البرنامج النووي. الجيش الأمريكي يواصل حصار إيران ويمنع مزيدا من السفن من الوصول إليها. وعراقجي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. في الأزمة اللبنانية جعجع يؤكد لسكاي نيوز عربية أن حزب الله في موقع ضعف كبير ولا مكان لسلاحه في مستقبل لبنان القريب. والداخلية المغربية تؤكد أن أحداث مدينتي سبتة ومليليا سببها معلومات مضللة وعصابات للتجار بالبشر، وتكشف عن 11 وفاة بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة.
8: سكاينيوز عربية مع مروج إبراهيم.
7: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما قال ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي ستبدأ مساء الاثنين. وقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن القوات الأمريكية غيرت مسار 35 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين بالإضافة إلى صعود قوات على متن سفينتين أخريين لتفتيشهما، وذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. قالت القناة الإسرائيلية 12 إن إسرائيل كانت جزءا من خطة أعدتها القيادة الوسطى الأمريكية لاستهداف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران. كما أشار المصدر إلى أن المناقشات تتواصل حاليا بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق المقترح الذي يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوم بموجب اتفاق مؤقت من دون تحصيل رسوم. كما يتضمن الاتفاق المقترح إنشاء ممرات ملاحية جديدة واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استنادا إلى مذكرة التفاهم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية. جاتي أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التفاهم بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. أضاف المتحدث أن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي قال إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة بين أو في إسلام أباد في يونيو الماضي. أعلن قشقاوي أن هناك مساعي جارية لإحياء الاتفاق المكون من 14 بند، مشيرا إلى أن هناك تبادل دائم ومستمر لوجهات النظر بشأن القضية الأساسية حاليا وهي مسألة مضيق هرمز، مشيرة إلى أنه يتم دراسة جميع المقترحات من جميع الأطراف. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على ضرورة تنفيذ الشروط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سريع مع طهران وتجنب ضربة عسكرية أوسع. في المقابل تتمسك إيران بمطالبها الاقتصادية والسياسية قبل المضي في أي تفاهم. في العدد التالي نستعرض أبرز شروط واشنطن ومطالب طهران على طاولة التفاوض.

0: إن كان إيران أو إن كان أمريكا أو كان الخليج، كل الدول واقفين على أجر وحدي عن جد.
1: يعني بدنا نسمع آراء المستمعين حول المواضيع اليوم اللي حابين هيك نناقشها، خاصة موضوع الهجرة الغير شرعية. هل يعني أصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد ما ركز بفترة سابقة، ورغم أنه الانتقادات اللي توجهت له أنه كيف عم يتعاطى مع المهاجرين الغير شرعيين واليوم القرارات اللي اتخذها، ولكن الشيء اللي صار بالمغرب، الهجرة اللي صارت من المغرب باتجاه سبتة، هل هي أكدت نظرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثبتت كلامه؟ ما بعرف، يعني هيدا نسأل المستمعين حول هيدا الموضوع
0: كمان، انه هيدا موضوع كتير مهم، لانه ما في حتى المنزل كلود بيكون في إلو فانس، لي انت بتقرري مين بيفوت على بيتك وانت مين ما بيفوت، والدول كذلك نفس النظرية مفروض انه تكون. وما ننسى انه دونالد ترامب كان همه الوحيد هو ضبط الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقدر يعمل هيك رغم كل الانتقادات واتهامه بأنه إنسان عنصري، اتهامه بأنه لا يمت إلى الإنسانية بأي شيء، ولكن بالنهاية المستفيد الأول والأخير هو المواطن الأمريكي، بالإضافة إلى طرد كتير من المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ملايين الناس صاروا مطلوبين،
1: ويجه الرئيس الأمريكي كتير من الانتقادات من
0: لحد الآن، بعده عم بيواجه انتقادات من داخل حزبه بمحلات، من الديمقراطيين، من كل الأحزاب والجمعيات الأمريكية، ولكن بالنهاية عنده هدف أنه حماية الوطن الأمريكي، اللي هو بيؤمن أنه المواطن الأمريكي حقيته بالحصول على المساعدات أهم من الشخص اللي جاي من بلد آخر عنده أهداف ربما سياسية أو دينية أو غيرها، للاستفادة من الوضع بالولايات المتحدة الأمريكية لتغيير النظام. مش بس للاستفادة المادية الشخصية، في كتير من الإيديولوجيات تحاول تغيير الأنظمة بأوروبا وبأستراليا وبالولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، يعني السؤال اللي رح نطرحه على المستمعين، هل برأيكم اليوم هذه الهجرة الجماعية الغير شرعية اللي شفناها من المغرب باتجاه إسبانيا هي غزو؟ برأيكم هل هي غزو أم هيك شبهوها مثل كأنه غزو اليوم كانت على إسبانيا، أم هي فعلا نتيجة المعاناة، مع أنه المغرب يمكن بتكون أفضل من غيرها؟
0: ما فيك تجمعي 60,000 شخص جمعيهم بمحل واحد وتقليلهم روحوا انتو، لانه الوضع المادي والوضع الاجتماعي بالمغرب غير مريح. هيدي منظمات ربما يكون لها ايديولوجيات معينة كلود، وانا عم بستمع للدكتور قاسم قبل شوي عم بيقول انه هيدي تجار البشر، هيدا مش مزبوط. ما فيكي انت تجمعي 60,000 ب دفع وحدة للخروج من بلد إلى بلد آخر بهذه الطريقة. يعني في تصميم وبرنامج محضر له منذ أشهر ربما وسنوات لحصول هكذا حدث بهالشكل هيدا الكبير.
1: نعم، منتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو تؤمينا، كل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع، خاصة موضوع الهجرة الغير شرعية، خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم. 02-96-530 عبر الواتساب على
2: 04-10-638-638.
3: تصل هلا
2: على
3: 2ME أستراليا على 96-5-3-0
2: وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
4: Give it to me baby.
5: You know, only the juicy stuff.
2: تصل هلا.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ تصلوا في

0: هي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، تصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: This is 2ME.
2: عودي لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. مع اتصالاتكم ومداخلاتكم معنا على الهواء، معنا اتصال من منطقة فيرفيلد سيدني. ماجي صباح الخير.
3: صباح النور مدام خلاص، كيفي؟
2: يا هلا صباح النور.
3: بالنسبة للهجوم، أو أنا بسميه هجوم مش هجرة، اللي صار على إسبانيا، ما بعرف إذا كان سبب الحرائق اللي صارت بإسبانيا، فالجهاز الأمنية كانت مشغولة بالحرائق وخلت البورد أو الحدود إنه مش حماية كافية، فأدت إن هذول الأشخاص ينتهزوا الفرصة ويعبروا الحدود. ممكن يكون السبب كمان،
2: ممكن أنه هيدي الفوضى الموجودة، يعني ما بعرف اذا محسن
3: عمل الحريق عشان يدخل هذول الاشخاص.
2: يعني الحرائق اللي صارت باسبانيا انه هي كانت مفتعله وساعدت
3: بيها. اكيد اي حريق مفتعل، يعني ما في حريق ينشا من غير افتعال.
4: لاني حرائق
3: او مفتعله او
4: حريق كتير كبير تعرضت له إسبانيا وفرنسا بهالشكل. في كتير من الحرائق اللي كانت تحصل بأستراليا كلود إذا بنذكر أنه مفتعلة من بعض الأشخاص، ولكن ربط الموضوع الغزو لإسبانيا بقضية الحرائق ما بعرف قديش نقدر نربطهم ببعضهم.
3: ما أنا قصدي أنه جهاز الأمنية كانت كلها مشغولة لأنه الحريق كان كبير، فالحدود ما كان عليها أمن كفاية عشان يمنع أن المهاجرين يدخلوا.
4: ربما يكون هذا سبب استغلال ما حصل.
3: سبب صغير، مش كبير.
2: شكرا لك ماجي على مداخلتك. بتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع اتصالاتكم على الهواء من منطقة بيرث سيدني. معنا اتصال من رائد. صباح الخير لك رائد.
5: صباح الخير كلود لك والأستاذ الكبير المقتدر السيد محسن.
2: صباح النور.
5: أتصور اللي صار حسب ما سمعت محللين غربيين أنه في شبكات تواصل اجتماعي وفي عصابات تهريب، تعرفين يسبتهم ليلة تابع المغرب أصلا، فشجعوا أنه قالوا في تساهل. المحكمة العليا في سبتهم ليلة أصدرت قبل فترة قرار أنه أي لاجئ يجي ما راح نرحل مباشرة، راح ننتظر قضيته وننتظر إذا يستحق يبقى راح يبقى، وإذا استحق نرجعه راح نرجعه. فهذا أعطى مؤشر إيجابي للغزاة خلينا نسميهم أو المهاجرين أنه يشجعون أن يدخلوا سبتون بهذه الطريقة الهمجية الصراحة، وتجيء من عصابات المافيا، المافيا الغير شرعية اللي ترحل المهاجرين. تعليقا على الأستاذ محسن، دونالد ترامب اللي مشوفه اللي صار في سبتم إلى جزء بسيط من اللي يصير على حدودنا، حدود أمريكا مع المكسيك هي آلاف الكيلومترات، فحق الدول أنه تكون لها سيادة وسيطرة على الحدود. لأنه شو بيستك لود والأستاذ محسن يعرف أنه كنا إحنا مهاجرين صح ولا لا؟ أنا هو ده الأستاذ محسن هنا طريق الهجرة، لكن الدولة الشرعية غير شرعية. الدولة تحدد لها وتوفر البنى التحتية المراكز وإلى آخره، لكن الفوضى عدم الفوضى أقصى داخل البلد، وهذا الشيء هاد دول ما لأنه إيطاليا قطع.
2: شكرا لك رائد، كنت بتمنى يكون الخط أوضح بس أكيد وصلت فكرتك. شكرا لك على المداخلة. بنتقل لرشيد من منطقة تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير. صباح الخير محسن حبيبي.
4: صباح الخير.
6: أنا وجهة نظري والردي بلش يحكوا فيها والإسرائيلية بيحكوا فيها، هاي مؤامرة على إسبانيا عم تدفع الثمن موقفها في أحداث غزة لإسقاط الحكومة هاي الموجودة هلا. فهاي مستحيل تجمع 60,000 لو مهما تكون في عصابات في دولتين. وين الحكومة هون وين الحكومة هاي؟ لا شك إن القرار إذا طلع، بس القرار طلع مش ليلجأ للجوء لكل واحد، للأطفال، مش لهذول العالم كميات زي هاي تكسر الدولة. هذا اللي صار، الغزو اللي صار مؤامرة على إسبانيا لإسقاط إسبانيا، النظام الحاكم هلا في إسبانيا مؤامرة عليهم ليدفعوا الثمن في موقفهم في اللي صار. والإسرائيلية الرودي عم بيحكوا فيها، وبعرفش إذا سمعتوا مسؤولين إسرائيليين كيف مبسوطين وكيف علقوا على هذا الحدث. فأنا بتصور هاي مؤامرة على إسبانيا.
2: أوكي، شكرا لك رشيد. معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود، صباح الخير لضيفك الكريم.
4: صباح النور.
1: أول شيء بس بدي أعلق على الموضوع. أول شيء سبتة جغرافيا هي منها بإسبانيا، هي بالمغرب، وهي كانت مغرب المغرب قبل، وهي مستعمرة إسبانية، ومساحتها صغيرة لا تتعدى 18 كيلومتر مربع، فهي مدينة منها. ما أنصت إنه العالم مصورة إنه هني هجموا على إسبانيا، فالعبور على سبتة كانت مسهل كثير. السيطة اللي بس بيقطعوا الحدود وبيصيروا بسبتة. مش عارف يعني الضجة الإعلامية اللي اجت منها كان الوقع تبع أكبر من السعد. هذه شغلة. الشغلة تانية، ومثل ما ذكرت ماجي كمان إنه بس ما خصها بالحرايق، القوة العسكرية الموجودة بسبتة هي قوة صغيرة، هي قوة شرطة أو شيء، ما في جيش، ما في قوات كبيرة تقدر ترضع هذا العدد من المهاجرين. ومثل ما قال رشيد انه في عندي 60,000 شخص او 40,000 شخص كانوا على الحدود عم بيطاولوا الحدود، وين القوات المغربيه تمنعهم؟ فما كيف القوات المغربيه عم تمنعهم؟ فالقصه كانت منظمه. اما بالنسبه لموضوع الحرائق كمان، انا بشك بموضوع الحرائق انه تكون الحرائق مفتعله في اسبانيا وفرنسا بسبب مواقفهم من القضيه الفلسطينيه والاسرائيليه. وبفكر بموضوع اللي صار بالارجنتين بباتاغونيا، يعني كان كمان مفتعل من عناصر إسرائيلية إلى حرق الغابات وبيعها للجمعيات اليهودية. فبتصور يمكن يكون نفس
2: يعني بتقول مفتعل. نعم، شكرا لك هادي على المداخلة. رح أتابع من منطقة سيلفانيا. سيدني معنا ألان، صباح الخير.
7: صباح النور لحضرتك كل المستمعين.
2: يا هلا صباح النور.
7: طبعا أنا بقول طبعا هي مؤامرة مليون في المية، ومش عايزين ننسى ان اسبانيا دي كان في ناس معينة لاستعاد احتلالها بغض النظر عن مين. بس انا بتذكر حاجة بس احب اقولها يمكن تفهموا من كلامي، انا بحبش اتكلم دغري في الموضوع ده خالص. زمان كانوا جابوا سوريين استوطنوهم في لبنان عشان يعادلوا قوة معينة، فهي كل دي الفكرة. بس عيب ان احنا نتكلم بيها بالعلن. دي وجهة نظري. طب مخطط مليون في المية
2: عندك.
7: وأسبانيا دي بتمثل حاجة في وجدان بعض الشعوب، حاجة كبيرة قوي ان هم فقدوها وعايزين يرجعوا لها تاني.
2: عندك اي تعليق محسن على اللي تفضل فيه ألان؟
4: في كتير تعليق على اللي تفضلوا في كل المستمعين. نعم. كل واحد عنده نظرة أو تحليل لما حصل بإسبانيا. ما حصل بإسبانيا أولا أنه هذه المنطقة أنه تعود إلى ملكية المغرب سابقا، اليوم احتلتها إسبانيا. هيدا شيء
2: هيدا
4: حقيقة. ولكن إذا بدنا نحكي بهذا الموضوع أنه أحقية هؤلاء للعبور من إسبانيا إلى هذه المنطقة والسكن فيها، هيدا شيء غير مقبول، لأنه هذه المنطقة تحت الحكم الإسباني، إذا كانت محتلة أو غير محتلة شيء تاني هيدا.
2: نعم.
4: بالإضافة لما حصل أنه هذا المشروع أنه بروباغندا ضد إسرائيل، أنه هي اللي زبطت الوضع للانتقام من الرئيس الإسباني أو من إسبانيا بسبب مواقفها من غزة، هيدا شيء كمان يعني هيدا نظرية المؤامرة اللي عنا إياها نحن الشرق أوسطيين خصوصا في محلات غير مقبولة وغير مقبول النقاش فيها. ولكن ما بيقدر هيك يعني شيء غير مألوف وغير واقعي وغير مش مزبوط.
2: في كتير نظريات. ولكن يعني كمان إذا بدك مثل ما سبق وذكرت قبل شوي، إذا بدك مثلا إذا أخذنا الغجر نحن عنا بلبنان يعني هالمنطقة المحتلة من قبل إسرائيل. هلأ إذا بدك تسألهم لسكان هذه المنطقة أن أنتم بدكم تنضموا للبنان، شو رأيك؟ كيف رح يكون جوابهم؟ صارت يعني
4: لا الانضمام إلى لبنان
2: استطلاع يعني ما بدهم يرجعوا،
4: ولكن مش بالعنف وبطرق غير قانونية تسترد الأراضي. في أمم متحدة، في دول تشتغل هذه الشغلة، يعني كل الدول اليوم بالعالم في عندها خلافات على أراضي وعلى حدود وعلى كثير من الأمور. في أمور قانونية يجب المضي فيها للحصول على حقوق أي شعب من الشعوب.
2: نعم، شكرا لك ألان، وشكرا لك زميلة محسن، يعطيك ألف عافية. اليوم شكتلي اليوم هو نهار بانك هوليداي.
4: بنتمنى انه
2: شو
4: ما عادش في كثير
2: بس انه شو قصة
4: يعني. This is a year, every year that the bank will provide one day off for the hard working people, you know, اللي بيطلعوا على الاستثمارات تبعولكم، بيطلعوا
2: ما في بالاعلام مثلا نهار هيك يريحونا
4: سبت واحد عندكم سبت
2: يعطيك الف عافية.
4: انتم بالاعلام كلود او بالاعلام بصوره عامه عندكم رسالة كتير كتير كتير مهمة لإيصال الحقيقة ولإيصال النبأ الخبر الجيد والاستماع للأصوات من أستراليا وغير أستراليا.
2: يعطيك ألف عافية وشكرا كتير لوقتك زميلنا محسن. ولكل المستمعين رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية مع استراحة قصيرة ومن بعدها جولتنا مع الأخبار. Wake up, wake up.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه بأنه إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة بنت جبيل، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه، وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. وكان الجيش أعلن عن إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي معد أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة. في سياق آخر، شكرت قيادة الجيش كل من عايد المؤسسة العسكرية لمناسبة عيدها 81، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، واللبنانيين عموما على ما أبدوه من مودة وثقة تجاه المؤسسة العسكرية، متمنية للشعب اللبناني الطمأنينة والسلام، ولوطننا الاستقرار والازدهار. أنهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الأولى من عملية مسح الأضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في بلدة زوطر الغربية، وذلك تمهيدا لإطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للأهالي بناء على توجيهات رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر. وأنجزت اللجان بإشراف رئيس مكتب مجلس الجنوب في النبطية يوسف مهدي تقاريرها الأولية بعد أقل من أسبوع من الكشوفات الميدانية، وتم إدخال حفارات كبيرة إلى البلدة للبدء بإزالة ركام المنازل المهدمة، وتعمل فرق من المجلس على تجهيز منازل جاهزة في بلدة قعقعية الجسر لكي يتم نقلها في الأيام المقبلة إلى زوطر الغربية وتسليمها للأهالي المدمرة منازلها فور الانتهاء من عملية إزالة الركام والأنقاض. اندلع حريق كبير في أحراج بلدة عين جرفة قضاء حصبية، طال أشجار السنديان والزيتون، ولا تزال النيران تلتهم مساحات واسعة وسط مخاوف من امتدادها إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية القريبة. وتعمل فرق الدفاع المدني على مكافحة الحريق في ظل صعوبة السيطرة عليه بسبب اتساع رقعته، فيما أطلق الأهالي مناشدات عاجلة للجهات المعنية للتدخل السريع لمنع امتداد الحريق إلى أراضي عين قنية وحصبية، مطالبين بمؤازرة طوافات الجيش اللبناني للمساعدة في إخماد النيران والحد من الأضرار. وقد أفادت المعلومات بأن الصليب الأحمر نقل عددا من حالات الإغماء نتيجة الدخان الكثيف المتصاعد جراء الحريق.
4: عشي هديها قطعة ثانية.
3: أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية والأردن والكويت. ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الاتصالات تناولت علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وسبل دعمها وتعزيزها. كما استعرض الوزراء آخر المستجدات الإقليمية ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفاد بيان الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأضافت أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. في قطاع غزة استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. أفادت السلطات الإندونيسية بالعثور على جثث 5 أشخاص، فيما لا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في عبارة كانت تقل 271 شخصا أثناء إبحارها أمس. وأوضحت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ أن قبطان العبارة أبلغ عن اندلاع حريق على متنها أثناء إبحارها من سوربايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا والواقعة في جاوة الشرقية، متجها إلى مكاسر في ساولابو الجنوبية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لـ 23 على صعيد ملبن، أقصاها درجات الحرارة 13 درجة.

0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تويمي أستراليا 1638 من بعد ما سمعتوا لها المحطات الغنائية وجولة الأخبار. كمان رح تسمعوا لجديد الزارات اليوم. بيهمني كتير اسمع رأيكم وتعليقاتكم على هالأغاني اللي رح تمرق من الأغاني الجديدة. تعطوني رأيكم فيها وقدي حبيتوها وقدي فعلا من الأغاني الناجحة ومن الأغاني اللي تستحق أنه تبقى معنا ودايما تتكرر وتستمعوا لها عبر برامج راديو تؤمي أستراليا. اليوم رح نتعرف وهلا بعد شوية أكيد رح تسمعوا الغنية كاملة لكارول سماحة غنية يا حظي. عطوني رأيكم وتعليقاتكم عليها على 02-965-330. رح نتابع نحن وياكم من خلال آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم شو اللي عم بيصير للحقيقة بالنسبة للنيران اللي عم بتحاصر أحياء سكنية. لقطات وثق حجم الدمار اللي خلفته حرائق سبوكان بواشنطن. فشو رأيكم هيدي مفتعلي كمان أنه اللي عم بيقولوا أنه هذه الحرائق اليوم ب الدول الأوروبية نتيجة الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة اللي مشهدتها أوروبا من سنين عديدة. اليوم نتيجة ارتفاع الحرارة والجفاف أدت إلى هذه الحرائق. للبعض عم بيقول أنه هذه الحرائق ممكن تكون مفتعلة وممكن تكون كمان هي بهدف الأهداف السياسية صارت هالحرائق هذه مفتعلة. هلا بالنسبة للحرائق اللي دائما نحن بين الفترة والتانية بتشوف ببعض الدول منها حتى الولايات المتحدة يعني آخرها كان اليوم النيران اللي حاصلت الأحياء السكنية اللي خلفته حرائق سبوكان بواشنطن. فإذا حتى بإسرائيل دي صار فيه حرائق بفترة سابقة بكتير من الدول بصير فيها يعني حرائق، ولكن لأن الدول الأوروبية مش معودين على هيك طقس ومش معودين على هالارتفاع الكبير بدرجات الحرارة اللي أدت إلى اندلاع حرائق، فأكيد ما بعرف كيف بتشوفوا أنتوا هذه الهجرة الجماعية اللي صارت من المغرب إلى سبتة بإسبانيا. تعليقكم على هيدا الموضوع الكتير مهم، وأدي برأيكم اليوم هذه الهجرة الجماعية اللي صارت هي مفتعلة، هي لأغراض سياسية، هي لاسترجاع سبتة اللي كان أكيد يعني البعض بيعتبر أنه هي أساسا مش بعد بيعت التاريخ بيقول أنه هيدي المنطقة كانت تابعة للمغرب، ولكن صار في احتلال إسباني لها وانضمت لإسبانيا يعني هو تحت الحكم الإسباني صارت. فإذا مع كل هيدا المشهد اللي شفناه، هيدا المشهد المخيف والمرعب اللي شفناه، 60 ألف هيدي منا هجرة بقدر ما هو بتحسوا أنه غزو مش أكتر. هل برأيكم أنه فعلا هذه الهجرة الجماعية الغير شرعية هي إلى أهداف سياسية برأيكم؟ هل فعلا اليوم مرتبطة بأهداف سياسية أم هي نتيجة المعاناة والوضع الإنساني والعدم فرص العمل، أم لأنه يعني كمان هذه الدول اللي بتعطي حقوق للإنسان ويمكن بتحفظ حقوقه فيها قوانين فيها أنظمة، هي بالنهاية يعني بتصير موضع طمع يمكن للبعض أو بينظروا لها أنه العيش فيها مريح أكتر. هني لو في كتير من المهاجرين غير شرعيين بيردخوا لهذه القوانين كان منيح، أو بيندموا وبيندمجوا بهذه المجتمعات كمان كان منيح يعني بس في هونيك يلي عندهم أهداف أنه يقلبوا هذه الأنظمة ويسقطوا هذه الأنظمة ويمكن يصير عنده نفوذ أكبر في هذه الدول. فخليني أسمع أنتوا رأيكم كيف شفتوا هذه الهجرة الجماعية من المغرب إلى سبتة؟ هل إلى أهداف سياسية؟ هل هي غزو حقيقي لإسبانيا؟ وردة الفعل اللي كانت من قبل الدول الأوروبية، هيك إذا بدنا ناخد الهجرة بشكل عام على الدول الأوروبية، كيف بتشوفوها؟ هل فعلا اليوم أخطأت هذه الدول بسياستها تجاه الهجرة؟ هل فعلا اليوم النظام الهجرة أو سياسة الهجرة اللي تبعتها هذه الدول الأوروبية غيرت وجه هذه الدول؟ هل فعلا اليوم فتح باب الهجرة بهيدا الشكل العشوائي والفوضى اللي صارت، يعني حتى يعني اليوم الاتهامات اللي عم بتصير إن كان من إيطاليا إن كان من كتير من الدول، يعني كمان اللي اتهمت إسبانيا بالتقصير بحماية حدودها، هي كمان بشكل أو بآخر يلي هي كانت السبب في هذه الهجرة. إذن رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 0296530، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة مباشرة على الهواء. خلينا نسمع رأيها على الهواء بخلال هالوقت. معنا بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير لك بيير.
1: صباح النور كلود.
0: صباح النور.
1: شي محسن فيو دي ام شيمينغ.
0: شكرا.
1: ميرسي. لوك اتس فاني ستريت تو ذا بوينت. ذا مسلم فاندمنتالست ذي كلايم اولويز اني ثينج هابن اراوند ذا ورلد اسرائيل. They're claiming now the Israel people put fire around France and Spain. So hypocrite. Now, if you look at it, it is invaded. They're saying Israel has invaded and took over Gaza. Well, they're not Israel. They're Moroccan. So that's invading to Spain. Invading, and the question is how the Moroccan government allowed that amount, and only the men. There's no girl. There's no ladies.
0: Yeah, few ladies.
1: That's America. Not high statistic. The high statistic is the men. Young boys, of course, but the men is the highest statistic. Again, how the Moroccan government.
0: في أطفال كانت يعني شفنا صور يعني بعض الأشخاص.
1: In the boat. In the boat. But the major question is how the Moroccan government, that's what the European people must ask, how you allow them.
0: هلا هذه نقطة كتير مهمة، يعني أنه يعني السلطات في المغرب كيف سمحت بعبورهم، ولكن وين حماية الحدود من قبل كمان الجانب الإسباني؟
1: That's a bit of a propaganda there. People saying they deserve what they get for the Spanish people. No, again, it's a very fundamentalist people claiming. The other thing is, I'll also say, my country, Lebanon, Palestinian invaded our land. We took them from the war in the condition of certain years, and they got to go back. They've been there from 60s. What happened to them? Why are they going back? Again, our government's fault. Why didn't say, yes, we got you in, but now it's time to go back.
0: نعم، بس ما ننسى أنه كمان ممنوع على الفلسطينيين بلبنان اللاجئين الفلسطينيين أنه يتجنسوا، يعني موضوعين بمخيمات ممنوع حصولهم على الجنسية لما بعد لغاية هالوقت ما عندهم الحقوق اللي هي لا حقوق المواطن اللبناني أصلا، ما في حقوق للمواطن اللبناني لحتى كمان يحصل الفلسطيني على حقوقه.
1: Exactly, but it doesn't matter. For them, it's just a piece of paper. They are living in my land. They're eating and changing. They're traveling from Lebanon to Palestine, right? And also the southern Lebanon. How do we know as Lebanese people, not the government previously, that how many Iranian, Iraqi, and all that. Look at the power they control the South. Thirdly, why we have peace? Again, where is the government and saying, Hezbollah, that's it. I mean, what excuses do you have? Fourthly, people saying Israel is still bombing Lebanon. Yes, because Hezbollah, they're still there.
0: نعم شكرا لك بيير على مداخلتك. يعني نحن إذا بدنا نطلع بالنسبة لمين اللي محتل الأرض ومين اللي غزا الأرض ومين اللي دخل بشؤوننا، لأنه نتيجة الفوضى الموجودة، نتيجة الحكومات المتقاعسة، نتيجة التدخلات الخارجية أو الانتماءات للخارج، خلت هيدي الفوضى عنا بلبنان، إن كان من لاجئين الفلسطينيين للنازحين السوريين للإيرانية مثل ما حضرتك سبق وذكرت، يعني تدخل إيران بشؤوننا، وكمان تسليح حزب صار بيتفوق بسلطته على الدولة اللبنانية وأخذ القرار والسلم بيده. أكيد هيدي ما بعرف أمتى بدنا نوصل لمرحلة يكون عنا حكومة قوية، يكون القرار وحده بيد الدولة اللبنانية، فهيدا حلم كل لبناني نوصل لهيدي المرحلة. شكرا لك على المداخلة، ولكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 0296-333-330. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تؤمية مع استراحة قصيرة، ومن بعدها رح نتابع مع يعني كمان المواضيع اللي طرحناها لليوم. شو تعليقكم على هالمشهد الهجرة الغير شرعية الجماعية من المغرب إلى إسبانيا؟ هل برأيكم كان في هونيك أهداف سياسية؟ هل يعتبر هيدا غزو أم هي بسبب مشاكل اجتماعية، بسبب مشاكل معيشية أدت إلى هذه الهجرة الجماعية؟ كيف شفتوا يعني هيدا المشهد المرعب؟ أكثر من 60,000 اللي عبروا الحدود، هل هو تقصير من حكومة إسبانيا؟ البعض ربط أنه ممكن يكون هيدي الهجرة الجماعية هي انتقاما من موقف إسبانيا اللي اتخذته تجاه حكومة نتنياهو، والبعض ربط أنه الحرائق اليوم هي حرائق مفتعلة أدت إلى هذه الفوضى واللي أدت إلى دخول هالعدد الكبير من المهاجرين. نسمع شادي من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
2: انا حابب اعطي رايي بموضوع اللي حصل باسبانيا.
0: نعم،
2: بين اسبانيا والمغرب.
0: فضل.
2: اول شيء الحكومه باسبانيا هي حكومه يساريه كمان.
0: نعم،
2: وبالنسبه للي حصل هو غزو اسلامي لاسبانيا. انا هذا رايي.
0: Yeah. حددت غزو إسلامي ليه يعني؟
2: نعم، غزو إسلامي ليه من المغرب من المغرب وغير المغرب.
0: بس ليه؟ شو الهدف برأيك؟
2: الهدف هو اجتياح أوروبا. الهدف هو غزو أوروبا. نعم، أنه في بعض الدول يعني مثل إيطاليا مثلا يمكن فهمت شوي الموضوع، فكرت أما تلغت شنغن كانوا، بس قامت الحكومة الإسبانية بتلوم بعض الدول الأوروبية إنه كيف تعاملوا مع هيدي القصة مع إسبانيا.
0: نعم، شكرا لك شادي على المداخلة. خليني تابع كمان مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. اتصال من سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور لعليك مستمعين كرام. مدام كلود،
0: يا هلا. صباح النور.
3: مدام كلود، شفنا شو حصل مع بعتقد صوماليين وغير صوماليين بلندن على الويكين. هجموا على المدينة، على لندن المدينة السيتي يعني، وبلشوا بتكسير المحلات الكبيرة والمحلات المعروضة كبيرة اللي عم تعرض كلها قطع الأشياء، وصار في تضارب ما بين الشباب المغترب والشرطة. يعني هذا عم يبين انه بوضوح انه الهجرة غير شرعية هي عم تسبب هيدي المشاكل بهالمناطق يلي عم يصير فيها هالاضطرابات هيدي. شغلة ثانية مدام كلوس، أبي بوضح إنه موضوع الإيكارات هلا بأستراليا عم تنزل بهالطريقة هيدي، وهي لازم أصلاً تنزل من الأول. أنا قلت لك هذا الحكي من سنتين مدام كلود.
0: نعم.
3: إيكارات تأخذ الفرد نطة هيدي، والعالم ما أنا قادرة بقى تدفع لقصوطة اللي عليها. السبب الأساسي هو السمسار للريل استيت، هن اللي كانوا عم يعلوا الأسعار لمصلحتهم الشخصية لحتى يكسبوا مثل شو بدي أقول لك، لحتى يكسبوا أنه مصاري أكتر كل ما رفع سعر المنزل. والشغل الثاني هم الانفستس. هلأ العمل الشعب وقع على الموضوع أنه اليوم نحن ليش لحتى نروح على الريل استيت وما عم يشتغل لصالح الباير أو المشتري، عم يشتغل لصالحه هو ولصالح صاحب البيت لحتى يطلع له هاي كميشن. هذا الموضوع كله مدام كلود. الموضوع المليان لحتين من اليوم الإنسان اللي حابب يشتري بيت بإستراليا عم يتخذ طريقة إنه يعمل نيجاشيشن بينه وبين صاحب البيت مباشرة لحتى يوفر عشرات الآلاف الدولارات بينه وبين صاحب البيت مشان ما يرد السمسار ويعلو الأسعار بإستراليا. ونحن رايحين يا مدام كلود للأسوأ.
0: نعم إن شاء الله. لا شكرا لك سعيد على مداخلتك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام، نتابع بخلال هالوقت مزيد من التعليقات والمشاركات على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-53-00. بتوقف عند استراحة ومن بعدها رح تستمعوا لغنية كارول سماحة، عنوان هالغنية يا حظي. وحبي كتير اسمع رأيكم، قدي حبيتوا هالغنية قدي ما حبيتوا، فيكن تعطونا رأيكم نشوف قدي تستاهل وبتسحق هالغنية تكون معنا دايما على الهواء. كونوا معنا واسمعوا.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: Home to any Australia. 3, 3, 2, 1. Keep it in your memory.

سماحة، أول مرة سمعتوا بأستراليا بالراديو تؤمي، حب كتير اسمع كمان رأيكم، عطوني رأيكم فيها لهالغنية، أدي حبيتوها وأدي بتستاهل يعني أنه تبقى معنا دايما على الهواء. خليني اسمع رأيكم على 02-96-53-00. متابع نحن وياكم كمان مع الفنان صابر الرباعي وغنية طاير، بنسمعها سوا.

مع الأغاني الجديدة عم نتبعها بالراديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. خبرونا إذا حبيتوا غنية كارول سماحة, ورح نسمعها بعد شوي الغنية الجديدة للفنان راغب علامي. رح نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. إذا مع عودي لهيك لجولة أخبارنا اليوم الأسترالية, بدنا نقول ألف مبروك لأستراليا اللي حققت 171 ميدالية, 70 منها ذهبية. قديه حلو هيدا الرقم, وقديه السنة كانت ألعاب الكومنولث جيمز بجلاسكو اللي هي كانت كنا منتمنيها تكون بملبن, ولكن هيدا الشيء اللي ما صار نتيجة القرار اللي اتخذوا بوقتها رئيس ولاية فيكتوريا السابق أندرو دانيال أندروز, يلي كان قال أنه ما في معانا مصاري.

171 ميدالية من بين 70 ميدالية ذهبية، بواحدة من أفضل مشاركاتها بتاريخ البطولة. رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا من خلال أحدث استطلاعات للرأي اللي بتبين ارتفاع شعبية ون نيشن بقيادة بولين هانسن بوقت عم بيواجه فيه حزب العمال تحدي، خاصة الشيء اللي مرتبط بتكاليف المعيشة الإسكان، وبعد رئيس الوزراء البانيزي بيتقدم باستطلاعات الرأي كأفضل رئيس الوزراء. لكن شعبية بولين هانسن يلي كرمال عم ترتفع، رغم يمكن البعض بيشوف أنه أراء الأخيرة قد تكون لها تأثيرة، لا بالعكس اليوم عم بتبين أنه في رضا كتير كبير على شعبية ون نيشن وكرمال، ويعني أكيد صار عم بيشكل تحدي إذا بدكم لحزب العمال. لقى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عم بيستخف يعني بشكل أو بآخر باستطلاعات الرأي، بيقول أنه هيدي الأحزاب الصغرى يعني هيك بتنمو وبتكبر على الشعبوية، ولكن لا أبدا، ما يعني هيدا شيء مش مزبوط، منا هالمرة بحاجة. نحن مش عايشين بدولة فيها انقسامات طائفية ومذهبية، لا في هون محاسبة عند الشعب. انت بس ينحكى هيدا الكلام يعني معناتها انت عم تستخف بعقل المواطن اليوم الأسترالي، عم تستخف بالنظام هون او بالمحاسبة اللي بتكون لدى المواطن اليوم اذا كان في هونيك تقصير، اذا في خلال بالوعود. فهيدا شيء نحن معودين أنه بيصير في هونيك تغيير بالحكم وتغيير بمزاج المواطن الأسترالي في حال كان في هونيك تقصير أو أي سياسي أو أي حزب ما اشتغل صح، ولمصلحة المواطن ولمصلحة هيدا البلد بيكون في معاقبة لقلو بصناديق الاقتراع أو بالاستطلاعات الرأي اللي اليوم عم نشوفها. يعني هون ما مش دارجي مش دارجي الشعبوية اللي هي عادة بتكون بالدول العالم الثالث، فهون بأستراليا مختلفة الأمور، ما في شيء اسمه شعبوية أنه بتكلوا على الشعبوية، لا اليوم في عندك وضع معيشي صعب، في عندك أزمة الإسكان، في عندك أزمة الهجرة، في عندك كتير من الأزمات، وفي عندك من الوعود الانتخابية يلي وعدتوا فيها وما نفذتوا شيء منه. فهيدا الأمر اللي بتخلي شعبية ون نيشن يعاقب كل الأحزاب، يعاقب العمال ويعاقب كمان الأحرار، يعني اليوم الائتلاف يلي كمان في غضب كتير كبير أنه شو قدمته، يعني كمان بنفس الوقت هالتراجع الكبير لحزب الأحرار وتراجع بشعبية حزب العمال وتنامي شعبية بولين هانسن. كيف بتفسروا؟ هل برأيكم هو بسبب الشعبوية اللي مشكلته بولين هانسن، أم بسبب فعلا اليوم كتير من الأزمات اللي عم بتواجه المواطن اليوم الأسترالي وحالة الغضب من عدم الإفاء بالوعود بتحسين الوضع المعيشي بالإسكان بكتير من الملفات يلي ما قدر حزب العمال اليوم يعالجها؟ فكرمال هيك اليوم بيتغير مزاج المواطن الأسترالي. والإرهاب يعني كمان موضوع كتير مهم اليوم، الإرهاب نحن بأستراليا شفنا شو اللي صار، يعني كمان الأعمال الإرهابية اللي صارت، العمل الإرهابي الفظيع اللي صار عنا بأستراليا، ارتفاع نسبة الجريمة اللي صارت هون عنا إن كان بسيدني أو بميلبن. طيب كل هيدي أنه هيدي بحاجة لشعبوية لحتى تحاسب السياسيين مثلا، وما بعرف أنه أنتو برأيكم مستمعينا شو السر وراء شعبية اليوم بولين هانسن يلي عم بتتحدى إن كان العمال أو إن كان الأحرار؟ شو السبب بارتفاع شعبية بولين هانسن وشعبية ون نيشن؟ خليني أسمع رأيكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. This is 2ME
1: Australia. نرجع لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو 2ME أستراليا 16:38 AM. إذن وزير الحرب الأمريكي، كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها من وقت الحرب العالمية الثانية. اليوم كلام وزير الحرب الإيراني، برغم من أنه في أجواء أوحت بالإيجابية أنه قد يتوصلوا لتفاهم على مضيق هرمز خاصة من الجانب الإيراني وسلطنة عمان، وبيقولوا أنه المحادثات بين الطرفين وصلت لخواتيمة وفي أجواء إيجابية، ولكن هيدي الأجواء يلي كلام عن الوصول لاتفاقية على مضيق هرمز ومن قبل الجانب الإيراني، اللي خلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأجل الضربة على إيران، الضربة الموجعة على إيران. قدي فعلا كان ناوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضربة قوية، لأنه هيدي تكرار السيناريو، كل فترة وتانية بنسمع هيدا الكلام وعم تتكرر، أو عملية الكر والفر مثل ما بتنقول، لكن بالسياسة أوقات من صعد بنضرب بتبقى ضربات واحدة بواحدة، وبنرجع من روح للكلام عن المحادثات. قد ايه رح تبقى الأمور على هيدا النحو، أو قد ايه فعلا اليوم وزير الدفاع اللي بيقول رح يواجهوا ضربات، يعني بعد السيناريو الحرب وارد، وبعد يعني كمان في احتمالية أنه تتكرر هذه الضربات من نفس الطريقة اللي كمان ما شفناها من وقت الحرب العالمية الثانية. فهل فعلا نحن أمام حرب عالمية ثالثة؟ فبانتظار أكيد الأيام اللي جاية إذا فعلا الكلام عن التوصل لاتفاقية مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز ويكون في إعادة فتحه من جديد، قديش إيران جدي بهذا الموضوع، وخاصة اليوم الاتصال اللي صار كمان بين وزير الخارجية الإيراني اللي اتصل بنظيره السعودي، اللي كمان كان قال الاتصال كمان كان مثمر وجيد، ودخلت المملكة العربية السعودية على الخط لحتى توقف هذه الضربة. يعني حسب الكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه السعودية كانت طلبت تأجيل الضربة. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا بخلال هالوقت قبل جولتنا مع الأخبار، نسمع غنية الفنان راغب عليمي الجديدة، واسمعوها وقديه حبيتوها ما حبيتوها، قديه بتشوفوها فعلا من الأغاني الجديدة الحلوة، هل فعلا غنية بتعتبروها ناجحة أو عندكم رأي آخر تحكوه على الهواء 02-96-33-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. إذن جديد راغب علامة.

0: سوا نكمل نحن وياكم مشوارنا عبر راديو أوتو أمي أستراليا. إذن متابعين مع جديد الأزارات هالغنية لراغب حليمي قدي حبيتوها وقدي ما حبيتوها قدي بتعطوها من 10 وكمان بنفس الوقت قديش هالغنية بتستاهل وبتسحق أن تكون معنا لأن بالنهاية أنتوا المستمعون يعني لكل الأغاني والأعمال اللي حابين كمان تشاركونا بإعطائكم رأي بالنسبة لهالأغاني اللي عم تمرق معنا. استمعتوا لأغنية كارول سماحة والفنان راغب عليمي بجديدون على 02-965-3300. لفتني اليوم وجود السفير الأمريكي بلبنان مهضوم أنه للحقيقة قديه بتلاقيه ما عم تلحق له اسم الله ما عم تلحق له سهرات وحفلات وبنفس الوقت الإدارة الأمريكية والسلطات الأمريكية خاصة الخارجية الأمريكية اللي حذرت رعاياها من مغبة السفر إلى لبنان وسوريا والعراق وحتى يعني كمان أستراليا اللي حذرت مواطنيها من مغبة السفر وتحذروا طبعا يكون في هونيك إلغاء للرحلات والطيران. ولكن نطلع يعني أنه السلطات الأمريكية اللي عم تحذر عليها من مغبة السفر ويتحذروا واليوم السفير الأمريكي بلبنان ما عم تلحق له من سهرة لسهرة. صار مشهور يعني بتلاقيه أنه دائما برفقة الطبيب الجراح التجميل نادر صعب ودائما يعني كمان بيحضر حفلات الفنان وائل كفوري. يعني هون عم نشوف السفير الأمريكي يلي دائما صوره ومشاركته بالحفلات وقديه هيدا بيعطي صورة يعني مريحة عنا بالبلد. عم نشوف الحفلات وشفنا كمان شو هون ليالي بيروت فينا نقول يعني الحفلات اللي عم تصير ببيروت قدي عم تكون يعني هيك بتعطي شوية صورة إيجابية عن الوضع بلبنان. ولكن كمان بنفس الوقت عم بيكون في تحذير من مغبة السفر إلى لبنان سوريا والعراق. بدنا نحكي بالساعة المقبلة عن مين؟ عن رياض سلامة. رياض سلامة اللي كان مختفي وكانت السلطات الأمنية عم تدور عليه وبالوقت يلي لقيوا بمستشفى بحنس واليوم من بحنس لسجن رومية نقلوه لشعبة المعلومات بسجن رومية وممتنع حسب طبيبه عن أخذ الدواء. هو قرر أنه ما يأخذ الدواء ما يأخذ الأكل والشرب يعني معتصم عن كل شيء. بنفس الوقت بيقول أنه هني عم بيحاولوا يقتلوني بس أنا رح أقتل حالي. فالتعليقات اللي صارت عبر السوشيال ميديا أنه بق البحصة يا حاكم مصري في لبنان السابق رياض سلامة قبل أي شيء. لأن يعني كتار من اللي سرقت أموالهم أموال المودعين ناطرين رياض سلامة لحتى يبق البحصة ويشوف مين المسؤول فعلا عن سرقة أموال المودعين. ولكن آخر تصريحاته أنه اليوم هني بدو يحاولوا عم بيحاولوا يقتلوني وأنا رح أقتل حالي. كرمال هيك وقف الأكل والشرب وامتنع كمان عن أخذ الدواء. كيف بتشوفوا اليوم قضية حاكم مصري في لبنان رياض سلامة؟ أعطوني رأيكم بالساعة المقبلة. مضطرين نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
1: Lock it in right here on the one channel, the only channel, the original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Tonight, Connor with the top stories. Treasurer Jim Chalmers says he's asked the consumer watchdog, the ACCC, to place scrutiny on fuel prices that are so high they can't be explained. His comments come as Australians face elevated prices at the bowser as the government's cut to the fuel excise comes to an end. The fuel tax relief was put in place when the war in the Middle East broke out, but that conflict's far from over and continues to disrupt oil